أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: كانت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: للراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبه. وأوضح الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. وأوضح الرئيس السيسي أنه أصدر توجيهات بقيام أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. كذلك وجه الرئيس بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الاستقلال عبر صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. أعرب الرئيس عن تمنياته للولايات المتحدة بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات الشراكة الممتدة بين البلدين مزيدا من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظير الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله الزعيمان الوضع في أوكرانيا وعددا من القضايا الدولية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة. كما هنأ الرئيس الروسي ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، منتخب فرنسا تأهل إلى دور ربع نهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: صباح الخير.
7: صباح

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90.
1: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90-90 FM. معكم أحمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين. درجة الحرارة في القاهرة 36-25، اسكندرية 31-23، مطروح 30-22، الإسماعيلية 38-23، العريش 32-23. أهلا بكل الصبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك يبدأ من الآن وحتى التاسعة صباحا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. إكسير السعادة. إكسير السعادة مع أحمد يونس.
2: من أسرار السعادة هي قدرتك تحت أي ظروف على أنك تلاقي السعادة والراحة، أنك تعرف تتبسط مهما كان مكانك فين وظروف اللي حواليك إيه، وأنك تقدر تكيف الظروف اللي حواليك لخدمتك. طبعا ده ما بيتمش كده بزرار، ولكن هي مرة في الثانية في الثالثة إن شاء الله في العشرة. على فكرة شكل منطقة الراحة بتاعتك مختلف عن أي حد تاني، واللي يبسطك ويريحك غير اللي يبسطني ويريحني. مش شرط نكون مشتركين في الحتة دي خالص. مش كلنا بنتبسط بنفس الطريقة، مش كلنا بنتبسط لنفس الأسباب، مش كل الناس لازم تقضي الصيف كله في الساحل والجونة وحفلات عشان يتبسطوا خالص. ومش شرط أصلا ان كلهم يكونوا مبسوطين وهم قاعدين في أوضة النوم خالص. بتحكمش من صور السوشيال ميديا حتى. ممكن في وسط يوم زحمة تلاقي سعادة في أغنية حلوة سمعتها على الراديو كده وعليت الصوت على الآخر وخليتك مبسوط جدا. ممكن تلاقي الراحة والسعادة وانت لوحدك خالص في مود هادي مع فنجان قهوة أو كوباية شاي، أو انت بتبدأ الصباح كده النهاردة وانت البال ان شاء الله رايق، وانت بتقرأ كتاب، بتتفرج على فيلم شفته 50,000 مرة قبل كده وانت بتتفرج على عيال كبرت مثلا. ممكن تكون راحتك وسعادتك في قعدة الفطار مع الزمايل في الشغل والنميمة كده مع كوباية شاي أو فنجان قهوة حلو، أو في لمة العيلة وقت الغداء أو الجزء اللي بيقعد يتغدى مع بعضه، أو في وقفة المطبخ وانتوا كلكوا كده مستنيين الأكل اللي ست البيت ست الكل بتجهزه. اتبسط، اتبسطي، دور على السعادة والراحة في كل ظرف وفي كل مكان وفي كل حاجة بسيطة. افتكر ان مش شرط السعادة تكون بكام، ولا هنروح بكام وهندفع فين وهنروح نعمل ايه. السعادة موجودة ببساطة، بس انت عليك تبحث تدور عليها. ايها الصبحاوي العظيم، وثلاث سلامات: السلام الاول ليك، السلام التاني ليكي، طب السلام التالت يبقى لمين؟ طب قولوا كده.

تضحك مطرحك على الرجل. معرض مكتبة اسكندرية الدولي للكتاب هينطلق بكرة 6/6/6/7 اسف دورته 21 وهيستمر ليوم 20/7 وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. والسنة دي تم اختيار المخرج الراحل داود عبد السيد عشان يكون شخصية معرض اسكندرية للكتاب تكريما وتقديرا لمسيرته الفنية واسهاماته البارزة في السينما المصرية. معرض اسكندرية للكتاب بجد من المعارض المهمة جدا وفي كل الكتب هتلاقوها.

0: هو ايه حوار خدمة اطمن وخدمة اطمن على الاخر؟
1: صباحك ومطرحك على راديو 99.
0: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعلنت اطلاق خدمتين اطمن واطمن على الاخر، وده لتوفير انترنت امن للاطفال على الموبايلات بهدف تحقيق التوازن ما بين تمكين الطفل من الاستفادة من خدمات الانترنت علشان ما ينفعش ان احنا نمنعهم تماما ويكتسبوا المعرفة والمهارة وكل حاجة، وما بين توفير ادوات فعالة تساعد الاسرة المصرية على حماية الاطفال من المخاطر الرقمية والمحتويات غير مناسبة، وده مهم جدا جدا جدا. بص يا سيدي، الخدمة الاولى خدمة اطمن بتوفر مستوى حماية مناسب للاطفال اثناء استخدام الانترنت من خلال منع الوصول لأي محتوى ضار وغير مناسب، والخدمة بتتيح تفعيل وضع التصفح الآمن والسيرش الآمن ومفيش مستحيل تظهر أي حاجة. خدمة اطمن على الآخر بتشمل كل المزايا المتاحة في اطمن اللي لسه قايلينها، ومع منع الوصول لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بكل أنواعها. يعني اطمن أي حاجة غير آمنة ما بيوصلهاش الطفل. اطمن على الآخر ضيف لده مواقع التواصل الاجتماعي.

ما بردش لو حصل ايه، برد واشوف مين الملح ده واللحوح ده، بجيب رقمه الاول من شوكولر وبعد كده اعرف هو قرر انا بقى هرد ولا لا. بعت لي اجابتك واسمك على رقم واتساب الراديو 9090104 وهحلل شخصيتك من اجابه حضرتك.

يا سيدي يا سيدي، شخصيتك من إجابة حضرتك. وسألنا سؤال وهقوله لك تاني. السؤال بيقول: لو رقم غريب بيتصل عليك وعمال يزن يزن يزن، الاختيار الأول ما بردش، لو حصل إيه مش هرد عليه، ريح نفسك. الاختيار التاني برد أشوف مين. الاختيار التالت بطلع رقمه من على ترو كولر الأول، وبعد كده أقرر بقى أرد ولا ما ردش. ده في اختيارات تانية ببلكه من غير ما أرد. في ناس عمالة تبعت حجب ببلكه أصلا. في حد نوسة بتقول بفتح وأعمل ميوت وأسيبه. في كمان أنت بتعمل إيه ونوسة؟ لا أنا عندي حاجات كتير. انا ما عنديش ترو كولر ايفون، يعني بيبقى مع ترو كولر تحسهم مش متوافقين مع بعض. فبعته لنوران، نوران رئيس تحرير البرنامج، ولا نوران شوف مين اللي عمال يزن ده، او كلمني شو عايز ايه. في حاجات كتير بقى يعني، وفي حسب المود وقتها يعني. بصوا بقى، لو انت ما بتردش لو حصل ايه، احلل لك الشخصيه بتاعتك. بيقول لك لو ما بتردش على الارقام الغريبه لو فضلت تزن، انت شخص ما بيحبش المفاجآت، مش بتحب المواجهات عشان ما بتحبش المشاكل، ماشي بمبدا اللي اعرفه احسن اللي ما اعرفوش، ما بتحبش يعني موضوع المغامرات قوي، الحاجه المضمونه بتحبها جدا. اكتر واحد في الشله ما عندكش فضول، انت شخص مش فضولي، ما بتهتمش اصلا. اللي مش عايز يعرفني حاجه عنه يعني من الاخر ان شاء الله معرفني، ما هو مش عايز يعرفني، هو اريح، هو ريحني اصلا، انا مش عايز ادخل في وجع دماغ. عندك تجارب سابقه خلت الثقه في الناس ملخبطه، مش احسن حاجه. ده الاختيار بتاع ما بردش لو حصل ايه. الاختيار التاني برد اشوف مين اللي عمال يتصل ويزن.

انت اللي بيقولوا عليك دايما فاتح صدرك كده وداخل في اي حاجه وفي كل حاجه، وايه ما فيش عندي انا رد اشوف عايز ايه. وفي كل حاجه انت من اشهر الجمل اللي ممكن تكون بتقولها لنفسك، هيحصل ايه يعني، عادي ما جرب. مقتنع تماما ان التجربه هي اي افضل وسيله اني اخوض اي حاجه واكتسب خبره جديده، ما جرب هيحصل ايه. من الناس اللي بتاخد ريسك دايما في حاجات كتير، شخصيتك قويه جدا، واثق في نفسك جدا جدا، قيادي، ما عندكش اي مشكله في انك تاخد قرار بطولك لوحدك. من الناس اللي بتعرفوا على ناس جديده في حياته وبيكون علاقات وبيستفيد منها، شخص كده يعني بيعرف يسيطر على اعصابه، ولما بيعوك حاجه بيعرف يصلحها لوحده. ده الاختيار التاني بتاع برد اشوف مين. طب بقى لو الاختيار التالت اللي هو ايه، اطلع رقمه من اي برامج يعني اللي بتظهر الرقم المتصل دي واسمه، وبعد كده قرر بقى. انت بص، انت بتحسب كل حاجة على قدر المستطاع، ما بتحبش تدخل خطوة لما تبقى مذاكرها وحاسبها، ما بتدخلش في اي مجال جديد غير لما تدرسه من كل الجوانب بتاعته وتعرف عنه كل حاجة. وده برضو بينطبق على علاقتك بالناس اللي في حياتك، ما بتسمعش لحد يقرب منك غير بعد ما تعرفه كويس وتعرف كل حاجة عنه. شخص عامل بيستخدم عقله وبيستخدم المنطق في كل حاجة قدر الامكان، بيتخدع في الناس جدا بس ما بيهموش انه يقع، يعني لما حتى لو اتخدع في الناس عادي عادي عادي، ايه المشكلة يعني. ما عندكش مشكلة في انك تطلب المساعدة من حد، وما عندكش مشكلة انك تتعلم حاجة جديدة، متصالح مع نفسك بشكل كبير قوي قوي قوي. قولي بقى انت مين في دول، والموضوع تحليل الشخصية طلع بينطبق عليك بنسبة كام في المية يا معلم. صباح الفل والهنا والسعادة. مينا شارك معانا، وحبيبة، وطارق عبد الحكيم، ونوني، وكمان محمود، وانا عيد ميلادي مبارح، كان مبارح. طب الاسم ايه بس؟ كل سنة وانت طيبة، عيد ميلاد سعيد. بس انت حاطط صورة مش عارف اطلع منها ده ولد ولا بنت. احمد ابراهيم، زيك حمادة، ومانسي، زيك احمد، وكمان صباح الفل الهند، وصباح الفل الوفاء ونوسة، وصباح الفل كمان احمد العربي وعامر كمال، كل الناس العظيمة اللي بتصبح علينا. اهلا اهلا اهلا اهلا, أهلاً.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الفل، خليكم معايا احمد يونس على راديو 90 90.
3: هو الحقيقه كان يوم الجمعه بالليل، بس احنا ما كانش حدنا البرنامج، يعني لازم نحتفل تاني وتالت ورابع، لازم ندعي ونقول منتخبنا الجدعان الابطال، ومفيش وقت اننا ننتقد او حاجه، احنا لازم نشجعهم اليومين دول ولازم نقف في ظهرهم، وبلاش الحفلات وبلاش السف، مفيش حاجه تتعمل غير اننا نقول لهم احنا معاكم في ظهركم، وزي ما انتم فرحتونا احنا مستنيين فرحه اكبر. ربنا يوفقهم ان شاء الله، وربنا يفرح كل مصر على قد ايه.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: سريعا عشان الساعة قربت تخلص. الأولى البرج في الدرج بيقولك يا برج الجدي، مطلوب منك في بداية الأسبوع كده تعمل حاجة حلوة من ورا حد من غير ما يعرف يفرحوا بيها. إحساسك اللي هتفرح بيه أنت في أنك تفرح حد هيكون عظيم والله. الدقلو الأسبوع ده مطلوب منك تختار أول حاجة تيجي في بالك. لازم تعرف إن مش دايما التفكير الطويل هو الحل الأمثل، في حاجات كده ساعات بتطق في دماغنا وبتكون حلوة. الحوت مطلوب منك تقول في حاجة، لو في حاجة مضايقاك تقولها. مين تقول؟ تجرب المرة دي إنك تتكلم أول بأول يا حوت. يا حمال مطلوب منك الأسبوع ده إنك تبطل تستنى الوقت المثالي، لأن الوقت المثالي حالا. يا طور حاول الأسبوع ده ما تدخلش المعارك اللي تيجي في طريقك لمجرد إنك عارف إنك هتكسبها. في سلام نفسي أهم وأغلى بكتير من المجادلات والمهاترات يا طور. يا جوزاء مطلوب منك الأسبوع ده ترويقة شاملة كده، مش مزاج بس، بيتك، أوضتك، دولابك، مطبخك، أي حاجة، ولكن شوية ترويق كده حلو ده جوزاء. السرطان مطلوب منك الأسبوع ده ترد على الرسائل المتراكمة عندك على الواتساب وما بتبصش عليها. المجاملات مطلوبة يا سرطان. الأسد مطلوب منك الأسبوع ده تسمع أكتر للناس، تسمع هم بيقولوا إيه باهتمام، خايفين عليك، مش بس تسمع عشان تجهز رد، الناس دي بتحبك. العذراء الأسبوع ده مطلوب منك تاخد قرار في الباب اللي انت سايبه موارب، يعني اقفله يعني افتحه. طيب الميزان مطلوب منك الأسبوع ده شوية تفاؤل أكتر وضحكة أكتر، ياخدوا مساحة أكتر من حياتك الأسبوع ده بس يا عم. يا ميزان. يا عقرب الأسبوع ده مطلوب منك تخف شوية من العصبية والانفعالات الزايدة. هتقولي غصب عني، هقولك برضو غصب عنك، خف منها شوية. طالما خلاص ده غصب عنك وده غصب عنك يبقى نخف ولا إيه؟ العقرب مطلوب منك الأسبوع ده هو ده العصبية. القوس أخيرا جرب الأسبوع ده تدي لنفسك فرصة. أجرب؟ طب ما أجرب. أيوة قول لنفسك طب ما أجرب. أو والله جرب. واخيرا العيد ميلاده النهارده، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي جدا، متقبل الاراء المختلفه عنه جواه بس الحقيقه مش من بره، طموحه عظيم. قمص شويه، حساس شويتين، بس طيب قوي. يطلع كده يطلع وينزل على فيش. صباح العسل، صباح الفل. انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. نسمع نانسي تشتكي منه.

0: 92 هواها مصري. الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحمي إرادة شعبها. وأوضح الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات بما تمتلك يكون من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. وأوضح الرئيس السيسي أنه أصدر توجيهات بقيام أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. كذلك وجه الرئيس بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال. عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس عن تمنياته للولايات المتحدة بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات الشراكة الممتدة بين البلدين مزيدا من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظير الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله الزعيمان الوضع في أوكرانيا وعددا من القضايا الدولية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة. كما هنأ الرئيس الروسي ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطة الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، منتخب فرنسا تأهل إلى دور ربع نهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الراديو 90-90.

0: صباح الخير من جديد، انتم معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 فام. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري في بدايه ساعتنا الثانيه مع زميل عزيز استاذ محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرف لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: واحنا بنبدا الاسبوع كده، اخبارنا ايه مروريا يا استاذنا العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان محافظات الوجه البحري والابي والطرق المؤديه اليه وكذلك ايضا المحافظات الساحليه ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه بعض الكثافات اللي بدات تتواصل المعتاده معانا في طريق الزراعي القادم من مناطق اليوب وسندون ومتجه لمدخل شبرا الخيمة. عشان كده كل اللي جاي من محافظات الوجه البحري ومتجه لمناطق شبرا الخيمة والقاهره هنروح نستخدم محور بنها الحر لتعاطي الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام المعتادة معنا أعلى مناطق الخصوص ومناطق السلام ومناطق المرج وأعلى مناطق بسوس والبراجيل وبعض الكثافات المرتفعة معنا نسبيا النهاردة أعلى منطقة الكنيسة والمنيب المتجه لمناطق المعادي. بعض الكثافات في الطريق السياحي أعلى منطقة المنصورية المتجه إلى مناطق المنيب وفي نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب. بعض الكثافات اللي جاية من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الأعظم. عشان كده هنروح نستخدم طريق أبو النمرس. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات أعلى منطقة كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهرة. هنروح نستخدم كوبري سرايا القبة والكورنيش الأحجام فيه عند منطقة رود الفرج اللي رايح ليه مناطق وسط البلد. هنروح نستخدم النهارده شارع شبرا وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجامهم النهارده متوسطة. هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو هنستخدم المسطحات الأرضية أو نفق الأزهر. وأمام استاد السلام بتقابلنا بعض الكثافات في طريق بلبيس المتجه لمناطق موقف العاشر. عشان كده هنروح نستخدم طريق العبور. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات زحمة غير الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباح جميل ويومك حلو إن شاء الله.
1: صباح الجمال والورد يا أستاذ أحمد.
0: خليكم معانا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 فام.

0: نشرة أخبار جرى إيه؟
1: تعالوا نلف كده العالم في جولة إخبارية سريعة ونبدأ بالصين. حديقة حيوان أعلنت عن وظائف جديدة بيدوروا على ناس يتقمصوا شخصية الدببة السوداء ويتجولوا في جنينة الحيوانات ويتفاعلوا مع الزوار بحب. المرتب 100,000 يوان سنويا وده بيساوي $15,000. والإعلان ده أثار ضجة كبيرة في العالم بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. في المكسيك شخص غامض وصفته الصحافة بأنه باتمان المكسيكي بيقبض على حرامية الموتوسيكلات ويربطهم في عمدان النور بالشريط اللاصق لحد ما الشرطة تيجي وتقبض عليهم. لحد دلوقتي تم العثور على 5 لصوص موتوسيكلات مربوطين في عمدان النور بنفس الطريقة. وفي روسيا انتشرت وظيفة جديدة وهي مستمع الشكاوى، وكل المطلوب من مستمع الشكاوى انه يسمع وهو ساكت، لا يدي نصايح ولا يقيم اللي بيتقال له ولا يدي اي رد فعل. هو الموضوع ان هو صامت قامت ما بيعملش اي حاجة. والموضوع انتشر هناك لدرجة بقى فيه محلات وعلامات تجارية معروفة انها بتوظف مستمع الشكاوى علشان ارضاء الزباين. وكمان الزبون بيختار شكل مستمع الشكاوى ومواصفاته، طوله وزنه، مواصفاته ملامحه اللي هيرتاح وهو بيشتكي له. وإلى كوريا الجنوبية، مدير بنك سرق $45,000 من خزنة البنك وحاول يخفي اللي عمله بأنه يبدل الفلوس الحقيقية بفلوس من بتاعة بنك الحظ، وطبعا منافل يعني، وطبعا الموضوع اتكشف والمدير اعترف. دراسة جديدة اتعملت في بولندا كشفت عن ان النمي ما بين زمايل العمل والجيران والاصدقاء بتدي الشخص ميزة وخبرة خصوصا في مجال العواطف. والدراسة لقيت ان الاشخاص اللي بينموا ويتبادلوا الشائعات بيكونوا اكثر عرضة لإقامة علاقات عاطفية سليمة ومستقرة، بعكس الناس اللي ملهاش في النميمة والكلام الكتير. الناس دي هي الخسرانة. مين مبسوط بالدراسة دي؟ يجي هنا كده جنبي يلا بنم. عرفتوا بشوانا مروح امبارح لقيت البنت بنت خالتي كانت واقفة

0: show us up. Baby, let's go.
1: صباحك ومطرحك.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
7: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
8: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
9: اوه، الواحد عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
10: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
11: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99 أحمد يونس.
1: بيقول لك تقدر تكون متفائل وعارف ان اكيد الهدف اللي انت بتحلم بيه هيتحقق طالما بتسعى فيه بالشكل المصحوب بالتفاؤل. بيقول لك لو حسيت انك زهقت ومليت وانت في نص الطريق وبتسعى لهدفك تقدر تهدى وتفصل دماغك شويه، تقدر تتخيل نفسك وانت محقق هدفك اللي بتشتغل عليه وتسعى له، تقدر تفتكر وتفكر نفسك انك هتنسى كل المشاكل لما افضل افكر في الهدف بالشكل الصح، تقدر تشحن ارادتك وتكمل علشان عزيمتك تكون أقوى. بيقول لك تقدر تشجع نفسك بدل ما انت عمال توبخ فيها وتنتقدها وتلومها ليل نهار، تقدر تبطل تنتقد نفسك وتبص لها من زاوية حلوة شوية، تقدر تركز على نقط قوتك وتبطل تشوف النقط الضعف اللي عندك. طيب تقدر تفكر نفسك دايما ان الحياة مكسب وخسارة وتقول لنفسك هو مفيش حد على طول بيكسب ولا حد على طول بيخسر، هكسب مرة اخسر التانية اخسر التالتة اكسب الرابعة وهكذا. تقدر لو واجهتك مشكلة ما تترددش في انك تطلب الدعم والمساعدة وما تستنزفش كل طاقتك في حل المشكلة اللي ظهرت فجأة، تشتغل على حلها من ناحية ومن ناحية تانية تكمل طريقك وسعيك زي ما انت. تقدر تخلي عندك قدوة او مثل اعلى في حاجة او في مجال معين، مش في المطلق، في حاجة معينة انت بتسعى فيها. تقدر وقادر تبعد نفسك عن الناس المحبطة اللي كل مهمتهم في الحياة ان هم يقللوا من انجازاتك ويتفهموا منك ويحسسوك ان عمرك ما هتقدر توصل. تقدر كل ما توصل لهدف صغير تبتدي تفكر في الهدف اللي بعده وتكافئ نفسك في النص ولو بحاجة صغيرة. قادر تهتم بصحتك وتخلي ليها الأولوية بكل شكل بقى، بالأكل بالرياضة بالنوم. قادر تحط لنفسك ان انت أولى من الكل علشان تقدر تقف مع الكل. بيقول لك كل ده يندرج تحت بند حاجة اسمها ايه؟ الإرادة. الإرادة من أهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها وبنقولها كلام كده زي اليوفط والشعارات لكن ما بنطبقش منها حاجات كتير، بس اللي احنا قلناه ده النهاردة بنود كتيرة جدا بنتعرض ومواقف بتعدي علينا بنتعرض ليها كل لحظة، بس لو بنتصرف صح يبقى أنا كده قادر يكون عندي إرادة قوية عظيمة. حدد انت عايز ايه وعايز توصل لايه وحارب بكل طريقة عشان توصل له من غير ما تخسر نفسك ولا تخسر حياتك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وعندك واحد شايته فريح
3: صبع

0: شاهد تفاريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
4: قبل السلام عايزين نقول لبرج الجدي مطلوب منك الأسبوع ده تعمل حاجة حلوة لحد من وراه ومن غير ما يعرف، والإحساس اللي هيجيلك بعد ما يعرف والمفاجأة والسعادة يعني هتنعكس عليك أكتر منه بكتير. فشوف بقى يا جدي هتفرح مين الأسبوع ده. يا دلو الأسبوع ده بقى مطلوب منك تختار أول حاجة تيجي في بالك، مش يعني بقولك حاجة، لازم تعرف إن مش دائما التفكير الطويل بيكون هو الحل المثالي في كل حاجة، ساعات أول حاجة بتيجي في بالنا بتكون هي المناسبة. الحوت مطلوب منك الأسبوع ده تقول لو في حاجة تقولها، تتكلم، ما تستناش لحد ما تعمل فيلم كامل الجودة وعالي الجودة 4K علشان تتعب أكتر، اتكلم. ماشي يا حوت؟ طب يا حمل، الأسبوع ده مطلوب منا نبطل نستنى الوقت المثالي، لأن الوقت المثالي بالفعل موجود دلوقتي، نفذ. يا طور حاول الأسبوع ده ما تدخلش كل المعارك اللي تيجي في طريقك لمجرد إنك عارف إنك هتكسبها. بيقولك البرج في الدرج يا طور، سلامك النفسي أهم وأغلى بكتير من الجدل والمهاترات اللي ملهاش 30 لازمة. طب يا جوزاء، برج في الدرج جاي يقولك الأسبوع ده مطلوب منك ترويقة شاملة. ترويقة ايه؟ ترويقة مزاج، ترويقة بيت، ترويقة أوضة، دولاب، مطبخ، يعني أي حاجة ننظمها كده هتفيدنا على مستويات نفسية. طب يا سرطان، برج في الدرج بيقولك مطلوب منك الأسبوع ده تحاول ترد على رسائل المتراكمة عليك على الواتساب وما بتبصش عليها. المجاملة مطلوبة والرد على المجاملة مطلوب، وبنفضل نأجل الرد لحد ما ننسى وممكن الناس بتزعل. طب يا أسد، مطلوب منك الأسبوع ده تحاول تسمع الناس بجد، تسمع اللي هما بيقولوه باهتمام، مش بس تسمع عشان تجهز رد، خلي بالك طويل وأخر ردودك شوية. يا عزراء، مطلوب منك الأسبوع ده لازم تاخد قرار في الباب الموارب، فشوف الباب الموارب يا تقفله يا تفتحه، الوقت ده هو المناسب للخطوة دي. طب الميزان، مطلوب منك الأسبوع ده تفاؤل، ضحك، ياخده من مساحة يومنا أكتر من كده، تعمل كل حاجة على قد ما تقدر عشان تنسى الهم، انت محتاج تخلص من حمل تقيل قوي عليك يا ميزان. طب العقرب، مطلوب شوية العصبية تهدى سيكة، والانفعال الزايد يهدى شوية، وناخد الأمور ببساطة أكتر، مفيش حاجة بتحصل غير إنها يعني أزمة وهتعدي، مش نهاية العالم. نهاية العالم لما تيجي كلنا هنفطس. ما تقلقش. القوس، جرب الأسبوع ده تدي لنفسك فرصة إنك تجرب، جرب إنك تجرب، ادي مساحة لنفسك تغلط. آسف، جرب تدخل، جرب ترسك، جرب أي حاجة، لكن الفكرة إنك تكسر الروتين شوية. النهاردة 5/7، كل العيد ميلاده النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي كده وحبوب ولزوز، بيدور على النجاح دايما، بس هو يعني أنتوخ شوية في تطبيقه، بس حلو يعني، هو فكرة إنه يدور عليه مرة في التانية هيحققه. شوية القمصة محتاجة تهدى شوية أكتر، بس هي على النقيض من الناحية التانية جدعانة وطيبة مفيش منها خالص خالص خالص خالص. بس حلقتنا نتقابل بكرة 7 صباحا وصباح جديد، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. اقعدوا بالعافية.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها. وأوضح الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. وفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أيضا على مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. هذا ووجه الرئيس وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومواجهة التحديات الراهنة. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى مباحثة هاتفية مع نظرائه في كل من الإمارات، قطر وعمان، تناولت بشكل خاص تنفيذ الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز. يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد أعلنتا في بيان مشترك موافقة سلطنة عمان على العمل مع باريس ولندن لضمان أمن الملاحة في المياه الإقليمية الخاضعة لسيادتها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بالنظير الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله الزعيمان الوضع في أوكرانيا وعددا من القضايا الدولية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة. كما هنا الرئيس الروسي ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطة الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، منتخب فرنسا تأهل إلى دور ربع نهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الخير، صباح النصر على كل المصريين. أسبوع، بداية أسبوع كده كلها حماس، تحس إن الحياة واقفة عند الماتش بتاع يوم السبت. امبارح كان ولا أول إيه؟ امبارح صح؟ أول امبارح إيه؟ اتلخبطت.
1: أنت جاية منين؟
2: أرجوك.
1: جمعة.
2: الجمعة أيوه.
1: هو الفرحة كملت معانا
2: والله، أنا حاسة من ساعتها يعني حاسة إن الحياة واقفة هنا. يعني مفيش
1: شهر تاني. سبعة وشه حلو علينا، شهر سبعة مليان يعني أحداث حلوة وأحداث خير لينا جميعا كمصريين، ونفتخر بيها قدام كل العالم، سواء أحداث رياضية وأحداث مهمة كمان على المستوى السياسي. وأكيد أنتم متابعين امبارح الحدث المهم وهو افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، وقد إيه شكلنا مهم جدا جدا قدام العالم، وشكلنا كبير قوي قوي قدام العالم. نرجع للرياضة، الرياضة فخورين جدا بكل خطوة منتخبنا بيعملها، فخورين ان احنا ما كناش مصدقين بس قدرنا يعني طلعنا بنعرف نعمل كده عادي، طلعنا عندنا قدرات لما بنصدق في نفسنا ولما نبقى يعني بنسيبها على ربنا يرتب امورنا والدنيا تمشي ونكون مجتهدين وعاملين اللي علينا، فشكلنا هنعملها، شكلنا هنكمل تاني والله بجد. احنا كلنا بقى عندنا الامل والطمع في اللحظه دي، حلو مش غلط.
2: وكل الناس بتتكلم على فكره ان احنا كنا طمعانين بس نكسب، دلوقتي طمعانين ناخد كاس العالم، وهو ده هو ده الحلم يا جماعه. ما هو ما يبقاش حلم لو احنا ما بنحلمش بحاجه غير منطقيه بالنسبه لناس كتير. هي حاجه غير منطقيه ولكن هي ممكن عادي جدا تكون منطقيه. فكره ان احنا الجيل بتاعنا، جيلنا بقى عنده القدره انه يعمل انجازات ويحقق حاجات حتى لو هي بالنسبة لناس تانية ممكن تبقى غريبة وممكن تبقى ليه يعني ازاي تفكر في حاجة زي كده، الموضوع ده صعب. ولكن بجد بجد مفيش حاجة صعبة طول ما الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه. سنين بقى، عشرات السنين، 20 سنة، 30 سنة، المهم ان انت بتسعى وتعمل اللي عليك. فبجد الموضوع مش بس موضوع كرة فادي، الموضوع ان هو حاجة تخليك كده عندك يقين في ان انت حلمك هيتحقق طول ما انت بتسعى له.
1: احنا زمان كنا بنحتفل بس لو تأهلنا، ونحتفل بس لو تأهلنا وجبنا هدف واحد في المونديال. دلوقتي لا، احنا مش هنبقى كافي بالنسبة لنا غير ان احنا نأدي اداء حلو، غير ان احنا نكمل بقينا محتفلين بقى عدد اهداف حلو، شكلنا كويس جدا جدا، معمول حساب منتخبنا الوطني في كل خطوة وفي كل مباراة. الماتش اللي جاي ماتش سهل، لكن احنا بنحب الماتشات الصعبة. يعني اعتقد انه لو ما كانش المنافس بتاعنا بطل العالم اللي هو الارجنتين كنا ممكن يبقى فيها حسابات تانية، انما علشان احنا هنواجه منتخب كبير فاحنا عاملين حساب جدا الماتش ده، ومعمول لنا حساب على فكره. وعمرك ما تقلل من نفسك، وعمرك ما تحس ان هم هيتعاملوا ان احنا منتخب مصر، لا لا لا خالص. واللي بيقلل مننا في اي وقت بيكون ده برضو حافز بالنسبه لنا ان احنا ندوس اكتر ونكمل اكتر، وتقدر ان انت تثبت للعالم تاني ان انت تقدر تعملها.
2: والعجبني جدا كمان يا فادي، يعني تكملة لكلامك، قد ايه الناس مش طريقتهم في التشجيع او طريقتهم في الكومنتس اللي بتقولها انه لا في تشجيع غير عادي، انتوا بس لعبوا ولعبوا كويس ومش مهم النتيجة. دي حاجة على فكرة ما كانتش بتتقال زمان. يعني كل
1: في المرحلة اللي احنا فيها، في المرحلة اللي احنا فيها ان احنا صعدنا لدور ال 16، فبقى طموحنا بتاعنا ان احنا نكمل ونوصل لدور الثمانية، وفي طموح بدأ يكون موجود حواليك كده. طب ليه مش النهائي؟
2: والله ليه هو لا؟ ليه لا؟ ليه
1: يعني
2: لا؟
1: ما يمكن تقدر تعملها، ما يمكن تكمل عادي.
2: ما بفهمش خالص الناس اللي عندها مشكله،
1: علشان احنا جايين من احنا عندنا المشكله بتاعت انه ما نبقاش طموحين قوي، علشان احنا جايين من فكره انه بنحتفل بهدف بقالنا سنين في المونديال، بنحتفل بس بالتاهل، فعندنا تروما شويه من فكره ايه ده، انا اتاهل
2: بس انا شايفه ان
1: أنا
2: ده ما هو محدش عارف. يعني قصدي انه دايما الناس عندها مشكله كده اللي هو ايه، اللي هو لا انا احلم على قدي. طب ما ده مش حلم يا باشا، ما انت لو حلمت على قدك ده مش حلم،
1: ده الواقعي. ده الواقعي. على قدك لو انت بتحلم على قدك ده الواقع.
2: ده الواقع
1: او ان انت او ده طموح في الواقع، انما لو هو حلم يعني
2: انا بيبقى مش حقيقي.
1: فاكره انت في مره قلتي ومصر نكسب كاس العالم، انا اول واحد اتريق يعني، لو قلت لا لا لا ده في البدايه
2: على الهوا يا جماعه
1: قبل المونديال.
2: ايوه ده حقيقي.
1: دلوقتي لما ممكن تقولي لحد طب انا بتوقع ان مصر، واتمنى كمان انه بمستوانا ده نكمل على خير ونعمل اللي علينا طبعا، ربنا يوفقنا قبل اي شيء ونوصل النهائي، ليه لا؟ فنشوف نفسنا في مكان اكبر بكتير. ليه احنا مش عايزين نشوف نفسنا اكبر؟ ليه يعني؟
2: عشان يمكن زي ما انت بتقولي يعني موضوع تروماتايزنج شويه بالنسبه لنا عشان زمان اللي حصل. بس انا حاسه والله يعني تتفقوا معايا او تختلفوا، انا حاسه ان مصر كده، هو مصر شكلها حلو، عارفين الفترة اللي هي الفترة الكام سنة اللي فاتت دي كده، هو مصر شكلها حلو، احنا بنعمل حاجات شكلها حلو
1: على كل المستويات،
2: على كل المستويات. وبجد ده مش كلامه خلاص، بس انت اتفرج على الاحتفالية بتاعت امبارح، اتفرج على كل الاحداث اللي بتحصل مؤخرا، هتحس ان مصر شكلها حلو، هي طول الوقت شكلها حلو، طول الوقت مصر مختلفة وليها يعني قيمة كبيرة جدا جدا جدا. ولكن هو في حاجة بتحصل الفترة دي من المجهود الكبير جدا اللي بيحصل على أصعدة كتير مختلفة، سواء في الرياضة، سواء في السياسة، سواء في الاقتصاد، فأيا كانت الاريا اللي بيحصل فيها الاجتهاد، فأنت بتشوف دلوقتي جزء من ده.
1: احنا لو من سنين مش بعيد قوي، لو من سنين قريبة كنت أقولك ان سواء على المستوى الرياضي او السياسي احنا هنبقى في المكانة دي،
2: اعتقد
1: مش هتصدقنا. كنت هتفكر ان هي مجرد احلام، مجرد شعارات، مجرد ان انت يكون ليك الثقة السياسي والثقة للرياضي وحاجات كتيرة جدا. لا يعني اتفرجوا وانبسطوا بكل خطوة مصر بتعملها، اتفرج وانبسط، ده حقك لانه دي بلدك. وانا يعني ادينا شايفين كمان الفيديوهات الحلوة جدا اللي جاية من بره من المونديال، احنا عايزين نبقى معاهم وهم عايزين يبقوا معانا.
2: أيوة
1: يعني الشعب المصري في كل مكان مبسوط جدا، سواء بس بيحضر المباريات او بعد المباريات في الاحتفالات والحاجات دي كلها.
2: ده غير امبارح اصلا تحس ان هو ده احتفال على الاحتفال، فتحس اللي هو طب جماعه طب وبعدين
1: الله اكبر انبسط. خايفين نتحسد
2: يعني
1: نسمي ربنا كده ونبقى ايه اليوم حلو معانا. شاركوا معانا وابعتوا لنا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، وشارك معانا كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. بدأنا مع بعض الاستاذ صبح، عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

0: مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: مرة ثانية بنكمل مع بعض، ولسه الصبح على الراديو 90-90، ورقم تليفوننا 2-18-10-8-66، والواتساب 010-400-90-90-4. نلعب مع بعض دايما كده في بداية الأسبوع لعبة نخمن الشغلانة، لكن بقالنا شوية بقينا نخمن حاجات تانية غير الشغلانة، في حاجات برضو مهمة بالنسبة لك أو مكان ممكن إن احنا نروحه. النهاردة هنخمن مكان، ماشي؟
2: أو فادي بقى مسهل الدنيا شوية النهاردة.
1: النهاردة دي سهلة، ماشي. أنا مكان ناس كتير بتقول إن هي رايحة ترتاح، لكن أول ما توصل تفضل تلف وتدور. في ناس ماشيه بسرعه وناس قاعده بالساعات، لكن في الاخر الناس تخرج معهاش حاجه او شايلين حاجات كتير.
2: شايلين يعني من بعض ولا شايلين
1: ممكن عمل. بقى شايلين حاجات من بعض لانه ما قعدوا كتير مع بعض او ما عرفوش يقعدوا مع بعض، فشايلين من بعض برضه،
2: او شايلين مخنوقين يعني.
1: ايوه ممكن. طيب طلعت لنا المكان ده هو ايه يعني؟ تاني نقولها تاني. انا مكان ناس كتير تقول ان هي رايحه ترتاح، لكن اول ما توصل تفضل تلف وتدور. في ناس ماشيه بسرعه وناس قاعده بالساعات، لكن في الاخر ناس تخرج معهاش حاجه خالص وناس شايلين حاجات كتير.
2: هايل والله.
1: ممكن معهاش حاجه خالص انهم صرفوا الحاجات خالص.
2: معهمش
1: حاجه
2: تفتكر؟
1: ممكن.
2: عامه يعني في ناس كتير قوي ردت، في احمد السعدي، مريم، رانيا، توقا، ورانا، معظمهم صح بصراحه،
1: معظمهم قالوا الإجابة صح. ماشي، حلو. حاول ان انت تخمن كده ايه ونصحصح مع بعض. كمان لو انت يعني سمعنا دلوقتي ووصلت اولادك للامتحانات، فربنا يكون معاك وربنا يكون معاهم ويوفقهم كده يا رب. فقول لنا لو انت يعني رايح مشوار او مستنيهم او يعني موجود في اي مكان لحد ما هم يخلصوا وسامع الراديو 90-90، فاحنا بنصبح عليك ونتمنى لهم يا رب الخير كده. ربنا يوفقهم لكل الناس اللي بتمتحن في الفتره دي وبتذاكر وتكمل كده على خير. وزي ما احنا بنقول يعني فتره هو شهر 7 فترة انتصارات وفخر كبير، فان شاء الله تنتصر
2: كمان الناس
1: في الثانوية العامة وتنتصر في الامتحانات وتأدي اللي عليك كده بإذن الله.
2: في علاء أو آلاء بقى، الموضوع ده صعب جدا بس غالبا آلاء. بتقول صباح الفل، يا رب تكونوا بخير ويومكم حلو وجميل. عايز أقول لكم إن جبنا مصر في باريس، حقيقي المصريين ما قصروش، كانت احتفالات وهيصة في الشانزليزيه.
1: إيه معلش؟
2: جبنا مصر في باريس، يعني هي عايشة في باريس.
1: سمعتها الله جبنا.
2: لا مش جبنا، لا أنت جعان؟ لا هي بتقول إن هي عايشة يعني في فرنسا، وكان في احتفالات وهيصة في الشانزليزيه، وكان كله فخور بمصر، حتى اللي مش مصريين كانوا فرحانين وبيشاركونا الفرحه، بجد حاجه في منتهى الفخر، ويا رب دايما فرحانين.
1: الفرحه حلوه يا جماعه، وفرحه الكوره بصراحه من اكتر الحاجات اللي بتجمع الناس وبتخلينا يعني اقرب لبعض. وشفنا فيديوهات كتيره غريبه جدا. انا شفت فيديو بتاع الدليفري كان يعني
2: متشال
1: في الشارع او حاجه. طب يلا
2: نشيل لك الاوردر وجاي. انا طاير،
1: مش الدنيا زحمه، احنا نشيلك نعديك عادي.
2: ايوه انا متخيل ان انا لو كنت طلبت اوردر في الوقت ده ما كانش هيوصل.
1: هي احلى حاجه في اللحظات دي ان الناس اللي مش عارفه بعض بجد بتشارك بعض.
2: أيوة
1: يعني انت بتقابل ناس في الشارع، انت بتحتفل معاهم، انت ما تعرفوش، هو مصري وانت مصري، هو فرحان لنفس السبب اللي انت فرحان ليه، فبنحتفل بس
2: وحابين بعض جدا
1: وقاعدين مع بعض خلاص. في الاشاره بقى في زحمه في حاجه، احنا قاعدين احنا
2: لا حمال. هو يعني لكل سكان التجمع، اي حد مثلا كان في تجمع في اليوم ده جماعه، لا هو التسعين الشمالي ده كان واقف.
1: حصل.
2: واقف مفيش
1: بنحتفل بقى احنا هنحتفل التسعين.
2: لا احنا واقفين مش هنتحرك. في حد بيقول صباح الخير والفل ياسمين، المكان هو البحر.
1: المكان هو البحر، ناس رايحة متضايقة تقعد بالساعات او تلف وتدور. لا هي كده البوجة عالية
2: كده، هي بتلف وتدور ليه؟ لا يعني نحاول نعمل مجهود اكتر من كده، بس عامة في ناس كتير قايلها صح.
1: طيب بجد مع فكرة برضو نجاح المنتخب ووصوله للإنجازات دي، بجد مش هينفع ان احنا ننسى الناس اللي عملت الفكرة بتاعت الإيجيبشن فانزون.
2: الإيجيبشن
1: فانزون عظيمة. المرة اللي فاتت كمان كان في حاجة مهمة جدا اتعملت بعد المباراة. يعني مبدئيا التنظيم هايل جدا، كل التأمين وكل الناس اللي موجودة هناك،
2: ده غير ان حمادة حلال كان مفاجأة الحفل كمان.
1: دي مفاجأة وكانت جميلة جدا، انه اول ما الحكم صفر النجم حمادة هلال كان موجود بيغني والله وعملوها الرجال. احنا افتكرنا الاول ان هو ده الاغنيه شغاله هناك دايما، الاغاني الوطنيه شغاله هناك في الايجيبشن فان زون، لكن لا هو كان موجود لايف وبيغني
2: تحفه
1: بيحتفل مع كل الناس. الاحلى ان كان في مبادره موجوده من احد يعني كان حد اقترحها على السوشيال ميديا, والشركه المتحده تبنت المبادره دي ونفذتها بالفعل. ان يوم المباراه اللي فاتت كان في زي اجازه وشكر لكل عمال النظافه اللي كانوا موجودين في الايجيبشن فان زون اللي تعبوا بعد الفتره اللي كان فيها لخبطه بعد المباراه اللي قبل اللي فاتت, وطلب بقى من كل الحضور ان هم
2: ينظفوا مكانهم
1: بالظبط قبل ما هنمشي. احنا هنجمع كل حاجه
2: طبعا,
1: ويبقى اجازه العمال النظافه لان هم اكيد بيتعبوا جدا لان العدد كبير جدا جدا. فكل بقى اللي كان موجود قدروا ان هم يلموا كل الحاجه بعد ما انبسطنا وفرحنا واكلنا وشربنا وكل الحاجات دي. ما فيش حد كان سايب اي حاجه مكانه, وكان متوفر جدا الفكره دي, ودي حاجه بسيطه قوي وحاجه نتعلمها كسلوك رياضي برضو.
2: ده حقيقي.
1: وسلوك يبقى من الوعي بتاعنا انه دايما نبقى موجودين,
2: وده والله فكره مش جديده علينا. هو يمكن التصرفات الثانيه هي اللي جديده علينا, انما ده مش جديد علينا. احنا ناس متحضره ودايما بنحاول نكون احسن, وده يشفع علينا في حاجات كتير قوي. لما بيحصل موقف صعب احنا دايما بنختار زي ما بيقولوا كده اختيار مش اجبار, احنا اخترنا ان احنا نحاول نكون احسن. فكمان في صور كتير قوي قوي نزلت للمبادره دي, ناس كتير قوي حطت صور وفيديوز كمان على تيك توك, ومعظمهم شباب. يعني هو انت بتتكلم ان معظمهم سنهم صغير قوي, وناس كبيره كمان كانت بتشيل مكانها. في احساس ان انت بتنظف مكانك وبتحافظ على مكان نظيف, ده من الحاجات اللي بجد جميله جدا, وبتبين فعلا
1: انا من الناس اللي مش عايز كاس العالم يخلص والمنتخب مشواره يطول اكتر واكتر. خلي بالك كل مباريات كاس العالم بتتعرض هناك, بس تابع طبعا في توقيتات معينه اللي هي بتكون 4 الفجر وكده. اعتقد هي يعني الايجيبشن فان زون شغاله لحد الساعه 1, وممكن اتاكد لك من المواعيد بالظبط. ده للمباريات الثانيه, لكن وهي خروجه حلوه بصراحه يعني. هي فايب ومود وحاجات كتيره قوي, واحتفال في اي مباراه انت هتتفرج على اكبر شاشه في العالم هي قصه يعني ما
2: لا. وبعدين انت لما بتشوف حتى الصور, يعني لاي حد ما راحش انت لما بتشوف الصور عدد خطيرة. البني ادمين اللي هناك لا لا ايه ده, احنا في استاد يعني. وحتى هناك على فكره في الماتش نفسه عدد كبير جدا, فتحس احنا كتير يا جماعه, خدوا بالكم من هنا احنا كتير.
1: السؤال بقى ليك يا عبير, يعني لو انت يعني انا عارف انه المعلومات الكرويه عادي,
2: بس بقول لك عارفه ان احنا في الدور ال16 اهو
1: ماشي. ها تنزلي الدور الكام؟
2: لا لا قول قول قول.
1: طيب ازاي ممكن نوقف ميسي؟
2: نوقف ميسي؟
1: هو لازم نوقفه.
2: لا لا انا عارفه ان هو صعب,
1: خليه يلعب. الراجل كويس, الراجل طيب,
2: بس انا حاسه ان احنا ممكن بقى
1: يعني ايه الحاجه اللي ممكن نعملها من وجهه نظرك بقى كبنت هتشجع يعني المنتخب؟
2: انا بدعي من دلوقتي ان هو ربنا يكرمه بقى. دعوات ربنا يكرمه بالخير,
1: ربنا ينور طريقه بعيد عننا
2: بالظبط يعني ربنا يكرمه بالخير. احنا كمصريين مش بنتمنى الاستاذ ميسي اي حاجه وحشه, بس احنا بنفكر. انا بفكر في ايه؟ انا
1: يوم الثلاث مثلا يبقى موده وحش, ملوش مزاج,
2: قفشه مراته لو هو متجوز
1: يعتزل.
2: ما هو بيعتزل كتير تقريبا.
1: لا
2: صح,
1: ما بيعتزل,
2: ما اعتزلش قبل كده. امال مين اللي اعتزل قبل كده؟ حاسه انه
1: شبيه ميسي مش ده
2: لا فكرة. انا حاسه احساسي انه ممكن يقفش مثلا مع مراته الصبح او حاجه, فيبقى نزل مود وحش وخلاص.
1: بس طب ايه تاني؟ ايه
2: هو سريع قوي صح؟ انا عارفه ان هو سريع قوي.
1: كل حاجه
2: صح,
1: هو زي البلاي ستيشن,
2: زي البلاي ستيشن بالظبط. والله
1: قولنا افكار, بس عايز الافكار تبقى من البنات اكتر, نشوف كده ممكن يكون عندهم فكره مختلفه عن المنطق بتاع الكوره.
2: بس يعني ده بره عن الكوره يعني. ممكن
1: بره عن الكوره ممكن نعمل ايه؟
2: ماشي افكر
1: فكر لنا دلوقتي.

0: وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه الصبح على الراديو 90-90 موجودين مع بعض كل يوم من الحد للخميس من الساعة 9 لحد الساعة 10 علشان نتأكد ان انت فوقت وصحصحت ومركز كده معنا. وخلينا برضو نقولك ان اندرايف دايما واقفة مع كباتنها وبتوفر لهم حرية اكبر في الشغل علشان كباتنها يقدروا يختاروا المشاوير اللي تناسبهم ويشتغل في الوقت اللي يريحه مع اقل عمولة يقدر يكسب اكتر كل يوم.
2: وكمان الصيف ده اندرايف مقدمة جوائز اسبوعية وشهرية لاكتر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي بجوائز متنوعة فيها عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وتلفزيونات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين مستمره لحد شهر سبتمبر،
1: يعني مكمل بقى معاك لحد شهر 9. فلو انت من كباتن بلاتينيوم على اندرايف ففرصتك في الفوز هتكون اكبر. تقدر تعرف بقى كل التفاصيل من خلال الابلكيشن نفسه. ولو حابب تبدا شغل مع اندرايف فالموضوع سهل جدا، هتنزل الابلكيشن وهتقدم الورق المطلوب وبعد الموافقه هتقدر تبدا شغلك فورا. لو انت سمعنا بقى دلوقتي وراكب اندرايف سواء انت الكابتن او يعني بتستخدم وسيله المواصلات كاندرايف، فصباح الفل عليك ومنورين لسه الصبح، منورين الراديو 90-90. قولوا لنا نفسكم تسمعوا ايه سواء بقى انت الكابتن او يعني راكب كده عشان توصل. فابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 وقولوا لنا برضو طريقكم منين لفين.
2: قولوا لنا حل الفزوره.
1: قولوا لنا يا سلام
2: حل الفزوره.
1: الفزوره
2: الفزوره
1: ازاي نوقف ميسي؟ دي فزوره اصعب من الفزوره،
2: اصعب بكثير. في ما
1: قلتليش هتفكري ازاي في الموضوع ده.
2: هو في ناس بتقول حاجات اقولها لك وبعد كده افكر. انا والعيله بندعي ربنا من امبارح وباذن الله ده كفايه. حد بيقول هل لميسي ان احنا نعمل له عمل؟ على فكره وجهه نظر برضه.
1: طيب
2: انا بفكر في ايه. انا شايفه ان احنا ممكن حد مصري
1: يقعد معاه كده قاعده يقول له بقول لك
2: خالص لا
1: انت كسبت قبل كده احنا لا
2: انت
1: سيبني عدي
2: انت كسبني عدي ما تعالى سيبني عدي. لا انا اقول لك ممكن ان حد بنت مصريه تروح مكلمه مرات ميسي. انا أيوة. عارفه انها قصه حب قويه يعني دي حاجه اللي انا عارفاها يعني
1: فتوقع ما بينهم
2: فهو يبقى مفركش قبل ما يدخل الماتش فما يبقاش في الفورمه او يبقى في الفورمه عشان هو مفركش
1: ممكن يطلع عصبيته دي او
2: فده خطه بايظه مش هنعملها.
1: هو بصوا يا جماعه يعني في الاول وفي الاخر هي الكوره فان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يعني يوفقنا.
2: انت حاسس ايه؟ طيب حاسس ايه
1: ازاي نقدر ان احنا نعمل كده؟
2: لا حاسس احنا نكسب كام
1: انا متفائل ان احنا نكسب على فكره وانا متفائل ان احنا نكسب. ليه تاني؟ لانه لما يكون التحدي كبير احنا بنبقى مبسوطين، احنا بنحب الحاجات دي،
2: احنا بنعمل مجهود كمان. أيوة. خد بالك بنخاف فبنودي.
1: واحنا في حالتنا الحمد لله والمنتخب وصلاح وكل رجاله المنتخب وكابتن حسام حسن الموضوع لا احنا مركزين ده فنعمل ايه. لا ممكن نكسب مثلا يعني 1-0 او كده بس ما نروحش بقى ضربات جزاء تاني. مش قادرين.
2: لا لا لا لا لا
1: مش قادرين.
2: ده مجهود خد بالك
1: كفايه. هي مره كفايه.
2: انا تعبت جدا المره فاتت يا جماعه. انا اصلا ما بفهمش في الماتش. بقول لك ايه ساعه في كده انا في جون زي هجمه جت خلاص كانت هتيجي.
1: أيوة.
2: وبعدين قمت قايله لهم الحمد لله تسلل. قال لي علينا
1: علينا بتشجعي غلط احنا الحمر
2: مش انا اللي هو اسمعني بس
1: احنا لابسين احمر مش اصفر.
2: انا كان قصدي ان انا فهمت التسلل فهم قالوا لي ده علينا
1: يعني ده كده ضدنا
2: احنا
1: اللي احنا اللي ضرينا
2: احنا المضرورين دلوقتي. فبس والله العظيم ولكن كنت مشجعه يا فادي متالقه.
1: انا هسالك سؤال
2: ايه كنت مشجع اللي بيلبس احمر؟
1: لا لا لا غير كده. مش هي كره قدم؟ ليه لما الكره بتطلع بره يمسكوها بايديهم ويلعبوها رمي التماس؟
2: لا دي ما طب اقول لك على حاجه
1: بقى
2: عادي يعني
1: مش كره قدم
2: عايزي ممكن يعني كل حاجه ليها استثناء يعني. لا بس اقول لك على حاجه بقى. تعرف ان زمان كانوا بيبدلوا 3 بس تقريبا دلوقتي بقوا 5. ايه رايك؟
1: بقول لك ايه ده احنا ايه ده احنا ما فيش الله لا ده انا مبسوط.
2: ايوه صح
1: ما حدش يقدر يتكلم بعد المعلومه
2: خلاص والله. وعلى فكره عندي معلومه ثانيه اقولها لك.
1: لا مش عايز
2: اقول. والهايدريشن بريك برضه انا عرفته جديد.
1: بتحبي الهايدريشن بريك؟
2: عملته في البيت عندي يعني عملته عشان لما حد يبقى عايز يعمل هايدريشن يقوم يعمل
1: بالاعلانات.
2: جدا جدا
1: كملوا معانا لسه الصبح على الراديو 90-90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: غريب وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه بنكمل كلامنا ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وعبير
2: يا
1: يعني
2: رب.
1: اول ما اتكلمت في الكوره وشها انور.
2: أيوة.
1: معرفش ايه اللي حصل.
2: طب استنى بقى اقول لك حاجه. في حد بيقول صباح الخير عليكم يا احلى برنامج، انا شايف ان فرصه مصر انها تكسب الارجنتين كبيره جدا، لان منتخبنا اتحرر من الضغط. بالعكس الارجنتين هي اللي تحت الضغط، لان مصر اعلى فنيا من كاب فيردي.
1: كاب فيردي اللي هو الراس الاخضر بالظبط. الماتش اللي فات بس الماتش اللي فات كان قوي جدا جدا ما بينهم هما الاثنين. جدا
2: بصراحه كان قوي، بس احنا كنا بنلعب
1: يعني كان كاف فيردي كانت هتخلص عادي. لا يعني على الراس الاخضر لعبوا مع الارجنتين الماتش اللي كان بعدين على طول، وكانوا هيخلصوا عادي يعني. طيب بيقول لنا بقى الحل الوحيد لوقف خطوره ميسي هي عدم ارتكاب اخطاء قريبه من خط ال 18. ماشي، احنا عايزين حلول مختلفه يا جماعه، دي حلول كرويه، عايزين حلول غير كرويه.
2: انا اصلا ما فهمتش يعني
1: ايه ده،
2: ما فهمتش
1: الحل الوحيد عدم ارتكاب اخطاء قريبه من خط
2: 18. خط 18 ده اللي هو
1: احنا بنعد من 1 ل 18.
2: لا مش بكتر والله العظيم، استنى بس خلاص انا بسال بعد الهبه.
1: يبقى في 18 لعيب.
2: طب بص
1: الفرقه كام لعيب؟ 18.
2: لا 11.
1: برافو عليك
2: كده.
1: ماشي بس لو 11 ل 11
2: انت عايز مني ايه؟
1: 22 دقيقه.
2: ايوه انت عايز مني ايه؟
1: فاحنا بيبقى في بقى في واحد بيبقى واقف عند ال 18 فده ما نقربش
2: منه. على فكره خط ال 18 ده اللي هو مش عايزين اي اخطاء عند خط ال 18.
1: هتنور اهي.
2: خط ال 18 ده اللي ناحيتنا احنا.
1: لا ما هو ما هي ميرور، هو البتاع
2: يعني هم عندهم 18
1: واحنا عندنا 18 بتاعتهم. 18 بتاعتنا.
2: طب امال هو ما حددش بقى انهي 18
1: بتاعتنا؟ اكيد عشان هيشوط فينا احنا.
2: خير بص والله احنا هنكسب لو انا
1: ودخلت. فاولات حلوه قوي، بيشوط فاولات حلوه جدا عادي، اللي هو الفاول ده اها
2: بس هيبقى في هناك طوال قوي كانوا بتوع امبارح الارجنتين ده، يعني كان ممكن
1: استني بس هو ميسي اللي بيشوط الفاول.
2: ايوه ماشي، شوط الفاول جابوه
1: فتدخل في الجون عادي. فاحنا مش عايزين
2: الفاول؟
1: او من الفاول او إيه من بعيد
2: إيه بيعمل
1: هو بيعمل كده ميسي
2: عشان معلش عشان كده ميسي
1: فهو احنا يعني وجهه النظر دي ان احنا ما نعملش فاولات قدام ال 18 اللي هي منطقه الجزاء بتاعتنا.
2: يعني نحاول ما نخبطهمش او يحصل اي حاجه
1: او ما نتكلمش معاهم.
2: جماعه
1: امسوا
2: ما تجوش جنبه. طيب حد بيقول صباح الخير على الجميع، انا اول مره من فتره طويله اكون مبسوط وفرحان بكل اللي بيحصل زي ما قلتوا على مستوى الرياضه والاقتصاد والسياسه، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، والمصريين كلهم تعبوا وعملوا اللي عليهم ولسه بيعملوا، عشان كده شكلنا حلو بجد. وانا نفسي الماتش اللي جاي ميسي يلعب بكامل لياقته واحنا نعمل اللي علينا ونظهر بصوره كويسه، وما يبقاش في حد عقبه لينا، لانه في الاخر لاعب شاطر واحنا عندنا لعيبه كتير على مستوى عالي، وفريق معتمد على لاعب واحد هو فريق مش اقوى حاجه. محمود
1: انتوا عارفين يا جماعه انه يعني لو قدرنا ان احنا يعني نعدي ماتش الارجنتين فده بنسبه كبيره جدا هيبقى اخر مباراه لميسي في كاس العالم، فاحنا هيبقى في الذاكره عنده واخر مباراه هو لعبها يعني اخر بطوله كاس عالم تقريبا يعني ليه هتبقى قصادنا احنا.
2: أوه.
1: فده حافز ان احنا مشوارك الطويل الجميل ده الهديه اطلع اطلع بره خلاص
2: يا رب والله فات.
1: والله
2: بص يا جماعه احنا لو يوم الثلاث ده احنا كسبنا احنا يوم الاربع الصبح انا ما اعرفش احنا ممكن نعمل ايه،
1: هنبقى بنحتفل.
2: لا لا احنا مش هنحتفل عادي، احنا غالبا مش هنيجي وهننزل الشارع نحتفل.
1: نحتفل مع كل المستمعين
2: في يعني
1: كل مكان.
2: بالظبط، او مثلا نعمل حلقه بالليل، ايه رايك يا فادي؟
1: يبقى لسه الصبح بالليل.
2: لسه الصبح بالليل يعني نخلص بالليل يعني نخلص الماتش وننزل ناخد اراء الجماهير ونصحى الصبح نحط الحلقه. يا ابني دي فرصه ما تتعوضش.
1: دي فرصه ما تتعوضش.
2: دي فرصه ما تتعوضش. احنا اتكلمنا عن كوره كتير قوي كده،
1: اتكلمنا عن كوره كتير جدا. في حد قال لنا ناحيتنا من قبلي. طيب الفزوره عشان نقول الاجابه قبل ما نمشي هي المول، لان المول ناس كتيره بتلف بتبقى رايحه عشان ترتاح، لكن اول ما بتوصل تشوف بقى تعمل شوبينج تلف وتدور على المحلات.
2: بس في ناس قالت سوبر ماركت.
1: بس انا هروح السوبر ماركت ارتاح.
2: ما في اماكن دلوقتي سوبر ماركت ممكن تروح تتغدى هناك لو انت يعني محدش قال لك يعني. طب امال ايه بقى؟
1: بس مش برتاح بتغدى.
2: ما هو
1: لا في ناس بتقعد في المول تقعد، فممكن تقعد وممكن تلف كتير ويا تصرف بقى اللي معاك فتطلع معاكش حاجه خالص.
2: ايوه صح.
1: او ما تشتريش حاجه برضو ينفع، او لازم تدخل السوبر ماركت ما تشتريش حاجه. ازاي تعملها؟ ازاي
2: هتغدى وامشي عادي؟ ما انا دفعت
1: يبقى اشتريت اهو. انما المول مش شرط تشتري، ممكن تدخلي تتمشي تتفرج على حاجه حاجه ما عجبكيش مش لاقي حاجه.
2: بس عامه ناس كتير جدا قالت اجابه صح النهارده يعني
1: بصراحه يعني تحيه كبيره جدا جدا للناس اللي بتصحصح معانا كده على طول.
2: الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا نضيف خفيف لذيذ لطاف عليكم، وان شاء الله يعني خلاص فاضل بكره ويوم الثلاث كده نيجي الصبح ندعي. احنا هتبقى حلقه دعوات بس
1: من النهارده. ادعوا يا جماعه، وكل الدعم لمنتخبنا الوطني وكل الفخر بيهم ايا كانت النتيجه اللي جايه.
2: احنا في ظهرهم
1: ومبسوطين ان احنا وصلنا للانجاز ده، وطمعين في انجاز اكتر. عادي عادي، اطمع في الحاجه الكويسه، خلينا طمعين فيها وفخورين بيها. عادي
2: بعد حلقه النهارده بفكر جدا انتقل الى الصحافه الرياضيه. حسن انا اخذت وقتي واخذت راحتي في الكلام قوي، فبفكر اخلص كده واشوف بقى الموضوع ده مع
1: ممكن تكملي في الرياضه. كره في التسعين بعدين على طول مع ابراهيم عبد الجواد.
2: ممكن اقول له اقنعه، تفتكر هيوافق؟ ممكن يوافق
1: جدا
2: على فكره. انا
1: هيعتزل هو
2: بيسمع. ايوه بالظبط جدا.
1: دايما خليكم موجودين معانا من 9 ل 10، وتلاقينا موجودين عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها. وأوضح الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات بما تمتلك من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في التحرك صباح اليوم من أمام معبر رفح البري تمهيدا للدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في كل من الإمارات قطر وعمان، تناولت بشكل خاص تنفيذ الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز. يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد أعلنتا في بيان مشترك موافقة سلطنة عمان على العمل مع باريس ولندن ضمن أمن الملاحة في المياه الإقليمية الخاضعة لسيادتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد دعوة إلى إقرار مشروع قانون لإصلاح الانتخابات الفيدرالية كان قد اقترحه من قبل تحت مسمى قانون إنقاذ أمريكا. وفي خطاب ألقاه بمناسبة احتفالات الذكرى 250 لاستقلال البلاد، قال ترامب إنه لن يسمح بتراجع الولايات المتحدة أو سقوطها، مؤكدا أن تاريخ بلاده أثبت أنها لن تسمح لأحد أن يسلب حريتها. السلطات الفنزويلية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي إلى نحو 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصاب. يأتي هذا بينما أطلقت الحكومة الفنزويلية مبادرة وطنية شاملة لإعادة الإعمار بهدف إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة. كما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجرز إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطة الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطط في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، منتخب فرنسا تأهل إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى صوت

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كاس العالم شغال والماتشات شغاله، المغرب بتكسب كندا امبارح 3-0 عشان تصعد للدور ربع النهائي دور الثمانيه، فرنسا بتكسب باراجواي 1-0 عشان تقابل المغرب يوم الخميس اللي جاي في دور الثمانيه الساعه 11 في مواجهه بتفكرنا بالدور نصف النهائي في كاس العالم السنه، مش السنه اللي فاتت بقى، النسخه اللي فاتت في قطر 2022، ساعتها فرنسا كسبت 2-0 بس كانت المغرب عاملة والله ماتش ساعتها عالمي، لكن في الأخير فرنسا كسبت. لعيبة المغرب في تصريحاتهم بيقولك احنا نفسنا نقابل فرنسا في الدور ربع النهائي في دور الثمانية عشان ياخدوا بطارهم من فرنسا عشان طلعتهم من البطولة وخلتهم ما يصعدوش للنهائي في النسخة السابقة من كاس العالم. المغرب بقت قوة عظمى في كاس العالم، او قوة عظمى في الكرة العالمية، يعني بين للناس كلها او بينت المغرب للناس كلها انه اللي حصل في كاس العالم 2022 ما كانش طفرة، ما كانش وان سيزن وندر زي ما بيقولوا الانجليز، ان فرقة تطلع تعمل حاجة خارقة للعادة وهو بس ايه تعمل ده في لقطة معينة في ماتش معين في موسم معين وبعد كده خلاص تنتهي. بان قوي للناس انه لا، المغرب هي قوة عظمى لا يستهان بيها خلاص في الكرة العالمية، في خريطة الكرة العالمية دلوقتي لما فرقة تبقى بتطلع رابع عالم، فرقة بتلعب البرازيل في كاس العالم والبرازيل هي اللي بتتعادل في ماتش تقريبا almost one side game من المغرب، بتكسب كندا 3 بأداء رائع، بتمسك هولندا تديها علقة كرة وتعدي منها، تكسب اسكتلندا، فانت بتتكلم على فرقة خلاص متمرسة على مثل هكذا مستوى من الكرة، فبقت الناس خلاص بتتعامل مع المغرب على اعتبار ان هي ايه واحدة من القوى العظمى وهم يستحقوا ده لان هم عملوا شغل على مدار السنين اللي فاتت بيؤتي ثماره بقى دلوقتي، ان انت خلاص بقى عندك اجيال متعاقبة متتالية من اللعيبة من المدربين، بدليل ان انت النهاردة المدرب اللي شغال مع المغرب محمد وهبي ده اللي كان ماسك فرقة 20 سنة او منتخب 20 سنة وكسب معاه كاس العالم، هتلاقي انه الجيل اللي شغال دلوقتي من اللعيبة الجيل ده تقريبا هو جيل مختلف عن اللي لعب كاس العالم 2022، يعني الناس كلها برضو ممكن تكون المعلومة اللي وصل لها انه الجيل ده هو نفس الجيل فبيكرر الانجاز، لا هو اللي باقي من الجيل القديم اللي وصل مربع ذهبي في كاس العالم اللي فات هم 3-4 لعيبة بونو على كام لعيب تاني، لكن اغلب اللعيبة يعني مثلا زلزولي ما قبل البطولة بكام يوم بقاش موجود، نفس القصة نايف اكرد، في لعيبة هو نفسه مختارهمش محمد ذهبي زي مرابط ولم يعني لم يرضخ لاي ضغوط ان دول اللعيبه اللي وصلوا رابع عالم ومش لا جاب اللعيبه اللي هو مقتنع بيهم، ادى فرص للعيبه كانوا معاه في منتخب 20 سنه، شفنا كلنا ايوب بيعدي حاجه بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله يعني. فانت بتتكلم على هنا ما بتتكلمش بقى على جيل، انت بتتكلم على مدرسه كرويه مغربيه بقى عندها يعني شكل من اشكال التتابع كده، جيل بيسلم جيل بيسلم جيل من غير ما انت تحس، وكلهم على نفس القدر ونفس المستوى المميز سواء على مستوى مدربين على مستوى اللعيبة، في الاخر ما قادرين كلهم يقدموا نفس المستوى العبقري بصراحة للمغرب بتقدمه. فكل التحية يا رب لجمهورنا والاخواتنا والجمهور المغرب لان هم فعلا يعني يستحقوا بصراحة الفرحة الكبيرة بالمنتخب العظيم اللي عندهم، ومش هقول منتخب عظيم على قد ما هي عارف انت التجربة الدنماركية التجربة المغربية، التجربة المغربية اللي حصلت الفترة اللي فاتت حاجة بصراحة فعلا فعلا تدعو للفخر. يعني فرنسا وباراجواي، فرنسا كسبت 1-0 في ماتش هربان من ال WWF، مش عارف اللي هي بتاعت المصارعة دي اسمها ايه، WWF ولا اس، مش عارف. دار بص يعني خناقة، خناقة شوارع مش ماتش كورة. فحتى مبابي بعد الماتش قال لك هم كانوا فاكرين ان احنا هننزل نلعبهم، تصريح مارادوني، احنا فاكرين ان احنا هننزل نلعبهم بالبدل، احنا حتى في كرة الشوارع وخناقات الشوارع احنا الاجمد واحنا اللي هنكسب. كان ماتش فيه كم ضرب وشتايم وكل حاجة احد ممكن يتخيلها خارجة عن النص يعني. وفي الاخر فرنسا كسبت 1-0 عشان تضرب موعدا مع المغرب يوم الخميس اللي جاي دور الثمانية الساعة 11 ان شاء الله بتوقيت القاهرة. النهاردة عندنا ماتشين، الفايكنج النرويج هيلعبوا البرازيل الساعة 11، والمكسيك هتلعب انجلترا الساعة 3. ماتشين جامدين جدا ونتوقع فيهم اي حاجة. على فكرة النرويج فرقة تقيلة جدا جدا جدا جدا بقيادة هالاند، وارد جدا تطلع البرازيل، ونفتكر الكلام ده مع بعض بكرة ان شاء الله زكينا عمر. المكسيك وانجلترا ماتش صعب جدا جدا جدا، ان المكسيك بتلعب وسط جمهور يعني حرك الزلط يعني حرك الحجر. فانجلترا وتوماس توخل مع يعني عنده مهمة صعبة جدا وماتش صعب جدا جدا جدا النهاردة قدام واحد من الدول المنظمة المكسيك، اللي هم في تشجيعهم شبهنا كده يعني. تشوف الماتشات بتاعت المكسيك، لا مش ممكن، جمهور مش طبيعي يعني، مش جمهور راح يتفرج، هو جمهور قافل الملعب، تشجيع ما بيتقطعش، اجواء حماسيه. والمكسيكيين بقى اللعيبه نفسهم بياخدوا من جمهورهم، هم دمهم شبهنا كده حامي شويه، فبتلاقي الملعب مولع. فهتلاقي ماتشين جامدين جدا النهارده نستمتع بيهم ان شاء الله، واحد الساعه 11 وواحد الساعه 3. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. يعني انتوا ما بتجوش غير بالعين الحمراء يا جماعه. يعني كابتن ابراهيم حسن لازم يتعصب الراجل. شورت الدلس بتهدي كابتن حسام وكابتن ابراهيم شارط كاس العالم قبل السفر الى اتلانتا. طبعا كلنا شفنا القصه اللي حصلت في الفندق لما في احد الاطفال كان عايز يتصور مع اللعيبه وتحديدا تريزيجيه عشان كان عيد ميلاده يومها. فواحد من رجال الشرطه في امريكا ساعتها تعامل بشكل لا يليق فوقف له كابتن ابراهيم حسن. وعجبني قوي تصريح كابتن ابراهيم حسن مع زميلنا محمد طه على شاشه اون سبورت لما قال له احنا ما نططيش لحد, احنا العمر واحد والرب واحد, ما نططيش احنا لحد. فعجبني كابتن ابراهيم وكابتن حسن برضو عندهم حته كده بتميزهم, رجوله كده وجدعانه وقلب ميت كده في الحق طبعا. فموقف كان 100% مظبوط من الكابتن ابراهيم حسن. وبعد كده الكابتن ابراهيم اللي حصل بعديها انه الراجل الشرطي او القائد بقى بتاعه ساعتها جم واعتذروا للكابتن ابراهيم وكابتن حسام والبعثة منتخب مصر. وبعديها

يعني وصلنا دور الـ16 حاجة خطيرة وعالمية، طلعنا استراليا حاجة خطيرة وعالمية، قدمنا دور مجموعات فظيع جامد، 4 ماتشات بدون هزيمة جامد. بس كل ده كوم ولقطة كابتن حسام وهو لابس علم فلسطين، ولقطة كابتن حسام في المؤتمر الصحفي وهو بيصرح ان الفوز ده يهدى الى اخواتنا في فلسطين، ده موقف بالنسبة لي هيفضل محفور لحسام حسن دايما وابدا. الرجولة مواقف، ولما تيجي تعد كده في بالك الناس اللي مواقفهم مشرفة هتلاقي ان دي الحاجة اللي بتكبرهم في عينيك اكتر من شغلهم. يعني مثلا من اسباب حبي جدا لمارادونا او لجوارديولا او لإريك كانتونا، او ان هما مع الضعيف مع صاحب الحق ايا كان موقفه وموقعه فين، ما يهموش انه يرضي صاحب القوة، لا هو يهمه انه ينصر الحق. فعشان كده انا بحب الشخصيات اللي انا قلتها دي، محمد علي كلاي، في اسماء على مر التاريخ بيستخدموا، انا هنا بكلم على الرياضيين يعني اللي بيستخدموا قوتهم وجماهيريتهم وشعبيتهم في نصرة الحق وفي اثبات مواقف توصل للعالم كله. فكابتن حسام استنى لما في عز اللحظة اللي هو يقعد يتكلم فيها عن نفسه، وانا اللي عملت وانا اللي وصلت وانا اللي سويت وانا اللي بنيت وانا اللي حطيت، لا هو ساب ده كله على جنب وافتكر انه في اللقطة دي الناس كلها بص عليا، الناس كلها متابعاني، الناس كلها شايفاني، تصريحاتي توصل في كل حتة، انا هتكلم عن فلسطين. فتحية كبيرة قوي كابتن حسام، احنا تربينا على حسام حسن وعينا على الكرة مع حسام حسن، وكان دايما هو رمز الرجولة والجدعنة والقلب الميت. ذكر يعني ذكر بالمعنى الحرفي للكلمة. فموقف وتصريحات من كابتن حسام وكابتن إبراهيم مست كل مصري، وحاجة كبرتهم في عينينا كلنا وكبرتهم في عين كل الشعب العربي. بمناسبة بقى الشعب العربي، امبارح قاعد كده على انستجرام فجالي فيديو عن اخواتنا في غزة وبيتكلموا ازاي هم بيحبوا مصر، وقال لك ما نعرفش احنا بنحب مصر، هو احنا بنحب مصر كده، احنا وعينا بنحب مصر، واحنا ما عندناش اسباب احنا ليه بنحب مصر، احنا بنحب مصر. وهم بيحتفلوا بحب كبير جدا بفوز مصر على استراليا. تعرفين الالجوريزم في انستجرام لما في حاجة بتعجبك بيجيب لك اللي شبهها، راح جايلي بعديها مثلا 10 15 20 فيديو لسوريين، لبنانيين، عراقيين، سعوديين، اماراتيين، كل دول اردنيين بيحتفلوا وبيهيصوا وبيشجعوا مصر. فربنا يديم علينا نعمته، ربنا يحبب فينا خلقه ويخلي الشعوب العربية دايما كده ايد واحدة وفي ظهر بعض، ما يتفرقهمش مصالح، ما يفرقهمش عدو، ما يفرقهمش اي حد، لان اللقطات دي والله العظيم خلت الواحد فرحان ومزقطط بالجو اللي موجود ما بين الشعوب العربية، زي ما احنا بنفرح للمغرب وبنفرح الفكين السعودية لما كسبت الارجنتين وهكذا. الفرحة حلوة، الفرحة جميلة. شوف الفيديوهات اللي موجودة على السوشيال ميديا، الناس اللي رفعت الرجل بتاع الدليفري والناس الكبيرة، تلاقي واحد عنده 90 سنة عمال بيفرح وشايل علم مصر، وعيل صغير عنده 5 6 سنين لابس شيرت منتخب الاجواء دي حلوة وجميلة ومبهجة، مبهجة بمعنى الكلمة يعني. فاجواء حلوة، اجواء جميلة، يا رب تفضل يا رب يعني سترنا بيها وكرمنا بيها، ونفضل فرحانين طول الوقت، ومنتخبنا ان شاء الله في اللي جاي يرفع راسنا اكتر واكتر ويخلينا فرحانين ومتشرفين بيهم اكتر واكتر. وصول بعثة منتخب مصر الى اتلانتا استعدادا لمواجهة الارجنتين. في حاجة بس قبل ما اروح للقصة دي جت في بالي دلوقتي، نية كبيرة ونية عظيمة ونية حلوة قوي من اللعيبة، لو حطوا في بالهم ونيتهم ان شاء الله يا رب، وهم اكيد عاملين كده، ان هم عايزين يجبروا بخاطر الناس ويفرحوه. تخيل انت تكون سبب ربنا سبحانه وتعالى يستخدمك

0: وينفع بيك ويجعلك سبب ان انت تفرح ملايين، تدخل السعادة والفرحة على قلوب ملايين. دي نعمة كبيرة قوي، نعمة كبيرة قوي ان ربنا يحط حد فينا في موضع وفي موقف ان يكون سبب في سعادة ملايين بالمعنى الحرفي للكلمة. مش بتكلم هنا بمبالغة، لا، ملايين بجد بيفرحوا بسببك. فربنا يا رب يجعل رجالتنا نيتكم حاضرة وواصلة، ويجعل في فيكم الاثر ان انتوا تفرحوا الملايين يا رب. منتخبنا وصل لاتلانتا، انتوا عارفين ان منتخبنا كان في دالاس، الولايه اللي لعب فيها، او في المدينه اللي لعب فيها، ولايه تكساس اللي لعب فيها ماتش استراليا. بعد كده سافرنا الى اتلانتا عشان نلعب ان شاء الله منتخب الارجنتين. ماتش هيكون الساعه 7 بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث. ان شاء الله كل التوفيق يا رب، كل التوفيق يا رب لمنتخبنا. بالنسبه للقاء ده، كابتن ابراهيم حسن قال لك يا عم هم عندهم ميسي، احنا عندنا 26 ميسي، احنا عندنا ابو مكه وعندنا يعني لعيبه جامده جدا جدا جدا. فاحنا جاهزين، ولا يفرق معانا لا ميسي ولا غير ميسي. مدرب المغرب كابتن محمد وهبي بيقول نحن سعداء للغاية، انها مباراة في كاس العالم، وهذه مباراة صعبة حيث تلعب المنتخبات من اجل البقاء بالبطولة. لقد قدمنا ردة فعل ممتازة في الشوط الثاني، خاصة في الكرات المرتدة والالتحامات. لابد لي من الاعتراف بان كندا كانت رائعة. لقد قدم منتخب كندا مباراة من الطراز الرفيع، لم يكن ذلك مفاجئا لنا، ولكن في الشوط الثاني تمكننا من استغلال المساحات التي تركوها لنا، وكان ذلك هو كلمة السر في الفوز. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 27. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 21 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 29. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 44، ليلا 30.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90-90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. عجبني قوي قوي قوي حالة الاستنفار اللي موجودة عند الجماهير المصرية في الدفاع عن محمد هاني. سيبك من اي كلام هايف اي كلام تافه, انا اسف في اللفظ يعني بيتقال, بس عجبني جدا انه الجماهير المصرية كلها الزملكاوية قبل الاهلوية بيدافعوا عن محمد هاني, لان هم شافوا قد ايه انه لعيب راجل ولعيب بيجتهد بيحاول يعمل اللي عليه, غير موفق في كورة ولا كورتين, لكن ده لا ينكر ولا ينفي ابدا انه عامل واحدة من احلى النسخ اللي ممكن يعملها لعيب في كاس العالم, وده بشهادة مش شهادتنا احنا عشان ده ابننا ولا ده لعيب في منتخب مصر, لا ده بشهادة نجوم عالميين بيتابعوا البطولة. شفنا شفانشتايجر واحد متوج بكاس العالم مع المانيا نزل مخصوص عشان يروح يتصور مع محمد هاني ويشكره ويحييه على الأداء اللي هو عمله, وغيره وغيره كتير يعني. فالجميل في هاني كمان ان هو بيعمل حاجة عكس السائد. ايه هي؟ انه السائد ان انا استخدم السوشيال ميديا واستخدم الجمهور كأداة في ان انا ألعب عواطفهم واعمل قصف جبهة واعمل شوية تصريحات فيها بقى ايه حاجات حراقة وبتاع, وف في حتة عالية دلوقتي يعني. كان ممكن يطلع بعد الماتش انا بقى عارف انت اللي هو بقى يروح للكاميرا ويبص وحط ايده يحط فم صباعه على بقه كده اللي هو الناس تخرس ومحدش يتكلم ومش شايفكو, ويطلع يتكلم بعديها يتريق على الناس واللي كان بيتكلم عليا عايز اقول له مش عارف ايه. مفيش الكلام ده خالص, هو ولا بيفتح بقه, حتى لما بيتسأل على الموضوع يقول لك يا عم انا بعمل اللي عليا وبجتهد وبركز والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فعجبني قوي العقليه دي, الشخصيه دي, شخصيه لعيب محترم, بني ادم متربي قبل ما يكون لعيب محترم, ان هو مركز في الملعب مركز في شغله, حد تطول في حقه وتجاوز في حقه وبيرد برضه في الملعب, بيرد في ارضيه الملعب على الناس كلها عشان يعني يدخل لسان اي واحد جوه بقه بلعبه بادائه برجولته. خلي بالك في نقطه مهمه جدا, ماتش زي بتاع استراليا اول امبارح والكرة اللي هاني دخلها في نفسه دي على فكرة ممكن تخرج اي لعيب مش من تركيزه ولا من مستواه, ده تخليه خلاص بره يفصل تماما. هو كمل عادي جدا ولا اكن في اي حاجة حصلت ولا اكن في اي حاجة في اي حاجة, ومكمل عادي جدا في شغله وبقى واحد من نجوم الماتش. ده ثبات انفعالي مش سهل, تلعب في كاس عالم بتدخل جون بالخطأ في مرماك, دي ممكن تخلي اي لعيب يفصل ويطلع بره تركيزه, لكن محمد هاني حافظ على أدائه وحافظ على تركيزه وكمل الماتش لغاية الاخر. فتحية ليك يا ابو هاني, وان شاء الله انت ولاعبتنا كلهم ان شاء الله ترجع يا رب بألف مليون سلامة, وانتوا عاملين انجاز ما بعده انجاز للكرة المصرية. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد, نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90, ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخي يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولوية الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في التحرك صباح اليوم من أمام معبر رفح البري تمهيدا للدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد الدعوة إلى إقرار مشروع قانون لإصلاح الانتخابات الفيدرالية كان قد اقترحه من قبل تحت مسمى قانون إنقاذ أمريكا. وفي خطاب ألقاه بمناسبة احتفالات الذكرى 250 لاستقلال البلاد، قال ترامب إنه لن يسمح بتراجع الولايات المتحدة أو سقوطها، مؤكدا أن تاريخ بلاده أثبت أنها لن تسمح لأحد أن يسلب حريتها. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطة الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، منتخب فرنسا تأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا الكرام، مستمع راديو 90-90، اهلا ومرحبا بكم في نشرة اخبار المونديال، اولى نشرات اخبار كأس العالم لهذا اليوم، ونستهلها باخبار منتخبنا الوطنية، حيث يخوض منتخب مصر مرانه الاول في اتلانتا اليوم استعدادا لمواجهة الارجنتين في كأس العالم لكرة القدم. عودة مهند لاشين لقائمة الفراعنة وابتعاد محمد عبد المنعم واحمد فتوح للاصابة. إلغاء المران الصباحي لمنتخب الأرجنتين اليوم السبت بسبب العواصف الرعدية التي ضربت مدينة ميامي. منتخب فرنسا يضرب موعدا مع منتخب المغرب في الدور الربع النهائي من كأس العالم يوم الخميس المقبل. كيليان امبابي يتصدر الأكثر مساهمة بالأهداف في مونديال 2026 برصيد 9 أهداف، متفوقا على ميسي صاحب المركز الثاني ب7 مساهمات. وأخيرا مواجهة قوية بين البرازيل والنرويج في 11 مساء بدور 16 من المونديال، وإنجلترا تواجه المكسيك صاحبة الأرض والجمهور في 3 من فجر الغد. انتهت أولى نشرات أخبار المونديال 2026 لهذا اليوم، نشرتنا القادمة في 3:30 عصرا، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: وانت شايف نفسك تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في اللغة العربية؟ أصول اللغة العربية؟ أيوة، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. مين مش فاكر الحوار الفظيع ده من فيلم غزل البنات؟ الحوار اللي كتبه بديع خيري ودار بين الباشا سليمان نجيب ومدرس بنته نجيب الريحاني في أول لقاء بينهم. سليمان نجيب ده كان اسمه رسميا سليمان باك نجيب. والله زي ما بقولك كده، بيه رسمي يعني بمرسوم ملكي. البيه سليمان كان له فضل كبير على فن التمثيل عموما وعلى السينما خصوصا، مش بس لانه ممثل عظيم العظام كتار يعني، ولا القدراته في اللغة والإلقاء، كان ضليع جدا في قواعد اللغة العربية خلي بالك، ولا أي حاجة تانية ليها علاقة بالتمثيل نفسه رغم إجادته التامة ليه. الفضل اللي قدمه سليمان نجيب إنه مثل أصلا. طب ودي فيها إيه دي؟ سليمان نجيب سليمان نجيب ابن عيلة مرموقة وناس ولاد ناس صحيح. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر كبير، وخاله باشا هو أحمد زيور باشا، يعني قريب علي زيور. فبمفاهيم أياميها ما كانش ممكن حد من العيلة دي يشتغل مشخصاتي أراجوز، لا تقبل شهادته في المحاكم. سليمان نفسه كان منتمي لأهله اللي ربوه كويس قوي وعلموه كويس قوي، فدخل الحقوق بناء على رغبتهم. لكن من ناحية تانية هو كان بيحب الفن وشايف نفسه ممثل كبير، وهو كده فعلا، وقاتل قتال مرير لحد ما قدر يشبع هوايته دي. في بدايات حياته سليمان نجيب كان كمان كاتب، وله كتاب بيحكي مذكراته في الجزء ده من حياته، عن يعني ايه، عن متسلقي ثورة 19 مثلا، واسمه مذكرات عرباجي. وبعدين اشتغل سكرتير في وزارة الأوقاف، ثم اتنقل للسلك الدبلوماسي. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كان سليمان نجيب كمان فاعل في أوساط الكتابة والخطابة، ومقرب من شخصيات كبيرة ومهمة. يعني مثلا كان صديق مقرب من مصطفى كامل الزعيم الخالد، اللي هو صاحب مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا وغيره. فضل سليمان نجيب يتدرج في السلك الدبلوماسي لحد ما بقى أنصل مصر في سفارتنا في إسطنبول، ثم رجع علشان يشغل منصب سكرتير وزارة العدل. كل دي بقى مناصب كبيرة وتخض ومكانة اجتماعية كبيرة. يعني عارف يعني ايه واحد زي ده يظهر في فيلم زي الآنسة حنفي؟ انت متخيل؟ ويفضل كل شوية يقول افيه، يا ريتني خدت الوصل، يا ريتني خدت الوصل، او حتى من قبلها في افلام الاربعينية، انت متخيل؟ المهم يعني عينوه بعدها رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الملكية، وخلال الفترة دي كان لازم يوازن بين الفنان والموظف، ودي كانت حاجة شاقة، لكنه أدار الموضوع ببراعة متناهية. وكتير من الفنانين ليهم معاه مواقف كتير جدا كان حريص فيها دايما على حفظ النظام، وفي نفس الوقت ما يزعلش حد. الملك فاروق كان معجب بسليمان نجيب، فاداله رتبة البكوية، البهوية زي ما المصريين بيقولوها يعني، وكان بيتكتب في تيترات الأفلام سليمان بيك نجيب. حياة سليمان بيك كانت قصيرة نسبيا، ودايما كان مراهن صحابه انه مش هيكمل الستين وحيموت قبلها، وفعلا قبل الستين بشوية مات فجأة، مات وهو واقف على رجليه، وساب لنا البسمة والفن، وساب لنا حاجات حلوة كتير قوي. ربنا يرحمه ويطول لنا في عمره، والله يطول لنا في عمره بفنه وبهجته وعقله وإنجازاته. اللهم آمين يا رب العالمين.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لم تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في التحرك صباح اليوم من أمام معبر رفح البري تمهيدا للدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد الدعوة إلى إقرار مشروع قانون لإصلاح الانتخابات الفيدرالية كان قد اقترحه من قبل تحت مسمى قانون إنقاذ أمريكا. وفي خطاب ألقاه بمناسبة احتفالات الذكرى 250 لاستقلال البلاد قال ترامب إنه لن يسمح بتراجع الولايات المتحدة أو سقوطها، مؤكدا أن تاريخ بلاده أثبت أنها لن تسمح لأحد أن يسلب حريتها. اقتصاديا البورصة استهلت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من نصف مليار جنيه خلال نصف ساعة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 99%، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 73%. رياضيا مواجهة قوية بين البرازيل والنرويج في 11 مساء بدورة 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: فاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. في سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة الأولويات للدولة. وأعلن الرئيس عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي بداية الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية تنفيذا للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية وتمكينها من الاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في التحرك صباح اليوم من أمام معبر رفح البري تمهيدا للدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، البورصة استهلت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من نصف مليار جنيه خلال نصف ساعة. وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 99%، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 73%. ورياضيا، مواجهة قوية بين البرازيل والنرويج في 11 مساء بدور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لم تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي بداية الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية تنفيذا للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية وتمكينها من الاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية تتضمن الآليات المقترحة لتحقيق الاستدامة المالية، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تمهيدا لعرضها على خلال اجتماع لاحق لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف واصل متابعته لسير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم، مع مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء الامتحانات والتأكد من خلوها تماما من أي وسائل أو أدوات قد تستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان أعلنت أنه من المقرر أن يتم طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا، موضحة أن خطة الوزارة في الفترة المقبلة هو استيعاب كافة الفئات داخل المجتمع المصري. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض نيرانه الأول مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين في 7 الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: أستهل كلمتي بحمد الله العلي القدير الذي بفضله نقف اليوم لنعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة. هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل. ولم يكن اختيار العاصمة الجديدة مقرا لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حي لركائز الجمهورية الجديدة. فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: أهلا بيكم. كان في حدث كبير امبارح، السيد رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة وبعض الشخصيات وقادة العالم كانوا بيشهدوا افتتاح حاجة اسمها غريبة، أنا عارف على ودنك كده، اسمها الأكتاجون. إيه الأكتاجون ده؟ بشكل مبسط دلوقتي إحنا عندنا مجلس وزراء موجود مثلا في حتة، ووزارات موجودة في حتة تانية، ومقر رئاسة الجمهورية في حتة تالتة، والمخابرات في حتة رابعة، يعني تفهم؟ دي اسمها أعصاب الدولة. لما بتيجي تحدث مثلا أزمة كبيرة في الدولة أو إدارة ملف كبير، مثلا مصر هتستضيف مثلا كأس العالم، يا سيدي هنقعد نجمع الناس دول ونروح ونيجي ولقاءات. فبشكل مبسط الدولة المصرية قالت أنا عايز أعمل مقر يجمع كل أجهزة الدولة دي في مكان واحد علشان يدير الدولة. ده عبارة عن عقل استراتيجي لكل أجهزة الدولة، فيها أيضا مقر وزارة الدفاع، المخابرات الحربية، قادة أفرع القوات المسلحة. فذهنك ما يروحش على أن الأكتاجون هو مقر لوزارة الدفاع فقط، لا، ده مقر معمول لإدارة الدولة المصرية بالكامل بما فيها وزارة الدفاع. الأكتاجون أقيم على مساحة كبيرة جدا، يعني حوالي 22,000 فدان، يعني 3 أضعاف مساحة مثلا مدينة الشيخ زايد. الأكتاجون طوله 92 كيلو مثلا، موجود في العاصمة الإدارية الجديدة. الأكتاجون تم التفكير فيه منذ 10 سنوات، يعني مش وليد التفكير الحالي. الأكتاجون اسمه الأكتاجون ده عبارة عن يعني اسمه رايح إلى أنه شكل ثماني من 8 أجزاء. البنتاجون عبارة عن شكل خماسي فسمي البنتاجون. الأكتاجون كلمة يونانية بالمناسبة، والواحد عمال يبحث في أصل الكلمة. يعني الأكتاجون مجرد وجوده بيعيد أو بينقل الدولة في إدارة أمورها بشكل حديث. يعني مثلا تعال نتكلم ونشوف إسرائيل عملت إيه مع حزب الله. كانت الحرب حرب إلكترونية، فاكر لما فجروا أجهزة البيجر والكلام ده؟ الحرب على إيران كانت إلكترونية، لما إسرائيل تتبعت ورصدت المرشد العام الإيراني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي اللي دفنوه امبارح، و11 قادم كده، ده حرب إلكترونية. هل هندير مؤسساتنا مثلا العسكرية بالشكل التقليدي؟ الحروب التقليدية خلاص اختفت، حد بيقابل حد بيحصل بس اختفت. بقى في حاجة اسمها حروب إلكترونية، بنتكلم على حاجة اسمها الأمن السيبراني. ممكن تكون لسه بتسمع الكلمة دي لأول مرة. بيحدث بقى ان دول معادية تيجي تخترق منظومة التأمين اللي انت عاملها دي. هبسطها لك برضو اكتر. لو انت عامل كاميرات جوه بيتك مثلا او في المحل بتاعك، وانت اللي معاك الباسورد على الموبايل، بيجي حد من بره، بره دايرتك، بره اهلك، يروح مخترق الموبايل بتاعك ويسيطر على الكاميرا، فهمت؟ فيجي بقى دولة معادية تخترق الأمن القومي بتاعك. امبارح تم الإعلان على إن الأكتاجون مؤمن بالكامل ضد الاختراق، وفي دوائر أمنية عالية المستوى مستحيل اختراقها. الأكتاجون كمان بيبعت الرسالة لكل عدو أو لكل من يفكر المساس بأمن الدولة المصرية. احنا بنتطور، بنذهب إلى منطقة أخرى تماما في عصر التكنولوجيا، وإن مصر ليست متخلفة عن الركب يعني. فبنعلن للعالم الأكتاجون. الإعلام الإسرائيلي مبارح والنهاردة عمال يناقش هي مصر عايزة إيه تاني. يعني إحنا الجيش المصري واحد من أفضل 15 جيش في العالم، أوقات بنبقى 11 ل 12 حاجات بهذا الشكل. والجيوش الأولى أنت عارفها اللي هي بقى أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، فاهم؟ فأنت من أقوى الجيوش في المنطقة، وبيتعمل لك حساب أنت في عصر لو أنت مش متغطي بجيش قوي هيسهل التهامك. تخيل، هي اللعبة كده، لو أنت مش واخد بالك تبقى غلطان. الحد الجيش القوي بيعمل عملية رد، يعني لو حد جه بيفكر يغزو مصر بيبقى حاطط في حسابه لا ده عندها جيش قوي، التكلفة هتبقى عالية قوي. ممكن بس التكلفة هتبقى عالية على الخصم اللي جاي او على العدو الخصم. انت بتصعب الموضوع على العدو بافتتاح الاكتاجون. طيب تعالى نطلع فاصل، وعندنا برضو كم كلمة عن الاكتاجون انا بحاول ابسطها لك بشكل يعني ايه يسهل فهمه للجميع. نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: بنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: فيه حد يقول وكان لازم الأكتاجون، ما احنا عندنا وزارة الدفاع. الدول الحديثة دلوقتي أو الدول الكبرى هي بتدار كده بالمناسبة، يعني مش شرط يبقى عندك أزمة عشان تعمل تجمع، لا، بقولك بتدير حدث ما، في مثلا سيول غرقت الجمهورية، في فيضان كبير تجاوز السد العالي وداخل على بعض المناطق هيغرقها. اعصاب الدولة كلها موجودة في هذا المكان المسمى الاكتاجون. الوزارة دي بتكلم الوزارة دي، الجيش لازم يطلع بطيارات، بص قاعدين كلهم في اوضه واحدة، القرارات اتخذت، الكل بيتحرك. طيب هل كل اللي موجود في الاكتاجون لابس بدل عسكرية؟ لا، في مدنيين، ما في وزارات تانية. هل الاكتاجون ده هيشتغل وقت الازمات؟ لا، الاكتاجون شغال خلاص، ما السيد رئيس الجمهورية افتتحه امس، يبقى من النهاردة كل واحد قاعد على مكتبه، سواء مدني او عسكري، كل واحد عارف تخصصه، عارف اموره. طيب احنا دلوقتي جمعنا كل اعصاب الدولة الحساسة في مكان واحد، طب ما العدو كده سهل يروح ضرب صاروخ ومفجر لنا الاكتاجون ده. ده سؤال حلو قوي ومهم ايضا. عايز اقول لك ان الاكتاجون مبني بشكل محصن تماما ضد اي ضربات عسكرية، يعني مش مجرد مبنى قليبين طوب. الحاجة التانية، سماء مصر بالكامل مؤمنة، اللي هو الدفاع الجوي، يعني من قبل الاكتاجون. انا سألت برضو متخصصين عسكريين نفس السؤال ده، يبقى سماء مصر مؤمنة قبل الاكتاجون اللي هو الدفاع الجوي. حد يجرب كده يدخل يشوف. طيب ازدادت التأمين ايضا مع الاكتاجون، ففكرة ان حد يدخل على الاكتاجون ده او حتى يخترق السماء المصرية مسألة شديدة الصعوبة جدا، يعني لان عندنا دفاع جوي وعندنا منظومة، يعني عندنا قبة ايضا حديدية ونيران. يعني طيب الاكتاجون بيبعت الرسالة بره يقول ايه؟ يعني لما السيد رئيس الجمهورية افتتح الاكتاجون بيبعت رسالة، واحد، مصر تجار العصر، مصر ليست متخلفة عن التكنولوجيا الحديثة، سواء في مجال العلوم المدنية او في مجال العلوم العسكرية. الحاجة التانية، رسالة عسكرية، اي دولة معادية بتفكر في اي الحاق الضرر بالدولة المصرية عليها ان تنتبه وتلتفت. ماشي. الحاجة التالتة، بيزيد ثقة مصر الاقليمي. انت بتضيف لنفسك نقاط تانية مهمة، يعني ايه؟ مش انت عبارة عن نقاط، انا عندي كذا، انا قوة جيشي كذا، اقتصادي كذا، اموري كذا، وعندي منظومة جديدة الاكتاجون. هل تجمع أجهزة الدولة في مكان واحد بما فيها طبعا المؤسسة العسكرية حاجة غريبة مثلا مصر بتعملها؟ لا، الدول الكبرى عندها ده، يعني بمسميات مختلفة، لكن مش منتشر في كل دول العالم. دي حاجة برضو لازم انت تبقى عارفها. هيعاد النظر ليك بقى، يعني ايه؟ هو كده كده بيتم النظر ليك، بس الصديق هينظر ليك بفخر، وان مصر دولة عريقة فعلا وتستحق. العدو هينزل بريبة، ينظر بريبة وشك، ويقول هم عايزين يعملوا ايه تاني وتالت. يعني كمان القيادة السياسية، والرئيس سيسي فكر في ده بالمناسبة من 10 سنين، ده قبل احداث المنطقة والحروب. نحن نعيش يا اخوانا في منطقة شديدة الالتهاب. يعني بص، عايزك تتخيل الخريطة، لو انت فاكر الخريطة اللي درستها في 6 ابتدائي كده في المنطقة، تخيل السودان الدنيا بايظة هناك خالص خالص، في حدود تتجاوز 1300 كيلو، بايظة بقى، فيش دولة. يعني ليبيا كذلك، البحر المتوسط كذلك، حدودك الشرقية عارفها مع العدو، عديتي البحر الأحمر زي ما بيقولوا، عديتي الشارع لقيت إسرائيل مع إيران والدنيا بايظة وغرقانة، نزلت تحت في الجنوب شوية لقيت شوية مرتزقة بينفصلوا عن الصومال وعايزين يعملوا الصومال لاند والكيان بيعترف بيها وهكذا. انت متخيل؟ انت عايز تبعت رسالة هنا الردع. انت مجرد ما بتعلن فانت بتعمل عملية ردع للعدو. لماذا لا تفكر روسيا والصين وامريكا انهم يحاربوا بعض؟ ما كل واحد عنده نووي، لان في الوقت اللي هتدوس فيه الزرار النووي وهتمحيني على بالي القنبلة ما هتيجي علي او الصاروخ النووي، انا هكون بعتلك نفس الصاروخ، فانت هتمحيني وانا امحوك. يبقى احنا بنعمل ايه كده؟ ردع نووي. ما تقربش مني، ما تقربش مني. العالم كده، العالم لا يحترم الا القوي يا اخوانا. العالم لا يحترم الضعيف. قوي تعال بقى نقعد ونتكلم، ضعيف بقى ومسكين هطبق ايدي في قرشين وادهم لك. فالاكتاجون اضافة قوية للدولة المصرية، اضافة نحن بحاجة اليها، بتزيد من ميزان مصر، بيدي ردع، بيدي رسالة سياسية وعسكرية واستراتيجية، بينقل الدولة المصرية حتى وأدائها إلى منطقة أخرى تناسب العصر. يعني ما ينفعش يشتغل على قديمه. فاكر كابتن مصر العظيم مصطفى عبده؟ كان كابتن لطيف المعلق الرياضي الأشهر ومؤسس مدرسة التعليق في الوطن العربي كله يسميه إيه؟ عايز بقى يقول انه سريع قوي. فكان في قطر اسمه المجري، يعني سرعته هي 120 كيلو، فيقول لك المجري مصطفى عبده، المجري المجري، خلاص اول ما تقول المجري مصطفى عبده. النهارده كابتن لطيف لو عايش بينا عليه رحمه الله مش هيقول بقى المجري، هيقول ايه بقى؟ النفاسه، يعني الدرون، يعني كده يعني. فما ينفعش بقى وانت رايح لعصر كله تكنولوجيا تدير الامور بالادوات القديمه، ما ينفعش. من اجل هذا كان الاكتاجون. نطلع فاصل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

السيد رئيس الجمهورية أمس وهو بيفتتح هذا المشروع العظيم وبيكلمنا عن الأكتاجون والكلام ده، فتح موضوعات مهمة وقال مجموعة رسائل كبيرة قوي فيها توجيهات

قرر أن يفتح المجال العام. يعني إيه المجال العام؟ يعني حرية الإعلام، الصحافة تكتب بشكل موضوعي، طبعا الأحزاب السياسية تمارس دورها، وفي اهتمام رئاسي كبير بالإعلام منذ أول يوم تولى فيه الرئيس السيسي. الرئيس السيسي قال خلونا ندعو الاجتماع سنوي لبحث أوضاع الإعلام بشكل سنوي 3 ديسمبر من كل عام، وحدد الميعاد. يعني قال يبقى في ديسمبر فليكن مثلا 3 ديسمبر. طيب يبقى كل الأجهزة تشتغل على كده بقى. كمان 4 شهور هيبقى في اجتماع برئاسة الرئيس السيسي. الهيئات الإعلامية هتقدم إيه؟ هتقول إيه؟ كمان الرئيس السيسي قال كلف جهاز مستقبل مصر إنه ينسق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين. هي التوجيه كبير قوي، بس معناه شوفوا لي حل. المواطن بيشتكي، المواطن طالع عينه، المواطن بيعاني من الغلاء، انتوا هتعملوا ايه؟ عندكم افكار اعرضوها علي. فمفروض دلوقتي مفروض جهاز مستقبل مصر يقعد مع وزير الزراعة وزير التموين ويبحثوا فيه التكليف الرئاسي. طيب احنا كان عندنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي استمر ما يزيد عن 8 سنوات. صندوق النقد الدولي قال لنا خلاص كده يا جماعة البرنامج خلص، انا خلصت دعمتكم، انا ماشي. لازم احنا بقى كحكومة كدولة نعمل برنامج اقتصادي يحل محل برنامج صندوق النقد الدولي. عشان كده الرئيس السيسي امبارح قال مطلوب اعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. احنا بقى لازم نستعد، مش صندوق النقد الدولي يمشي واحنا لسه ما عملناش برنامج. قال كمان عايزين نتخذ كل اجهزة الدولة اجراءات اكثر حسما في مواجهة الفساد. عايزين نحاصر الفاسدين، عايزين نقدمهم للأجهزة الرقابية أو للنيابة وجهات التحقيق. كمان الرئيس السيسي مؤمن أن هذه البلد ولادة وأن احنا عندنا مواهب كتيرة، وبالتالي بيقول عايزين نكتشف ونرعى الموهبة. ومن أهم ما قاله السيد رئيس الجمهورية دعا إلى إيه؟ تنشيط الحياة الحزبية. الحياة الحزبية، الحياة السياسية، ده كلام كبير بقى. لازم اجتماع عام ويضم الأحزاب الرئيسية، ولازم حوار بين الأحزاب السياسية والبرلمان، ونقدم خطط وتصورات. كمان الرئيس قال لازم نستعد لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة بقالها كتير. هل كده بس؟ لا، ده الرئيس السيسي أصدر توجيهات أخرى للحكومة هقولك عليها بعد هذا الفصل.

من ضمن التوجيهات اللي أصدرها مبارح أو التكليفات السيد رئيس الجمهورية لكل أجهزة الدولة بما فيها الحكومة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتخارج مؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية. ده إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن في مطالب من زمان إن أجهزة الدولة ومؤسساتها اللي داخلة في مشروعات اقتصادية تزاحم القطاع الخاص عايزينها تخرج. الرئيس أكد ده امبارح. أكد كمان على أهمية تطوير منظومة التعليم ولازم يتعمل خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذن الاحتفالية امبارح ما كانتش عسكرية زي ما انت متصور، لا ده في تكليفات. باختصار شديد جدا الرئيس السيسي بيعلن فتح المجال العام، عودة الحياة السياسية، حريات إعلام مسؤولة، اهتمام بالمواطن، حلول مشاكل المواطن. هنتابع مع بعض في الأيام القادمة من هذا البرنامج تفاصيل التوجيهات الرئاسية للحكومة ولأجهزة الدولة المصرية. حلقة انتهت معكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. في سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي بداية الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية تنفيذا للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية وتمكينها من الاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية تتضمن الآليات المقترحة لتحقيق الاستدامة المالية، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تمهيدا لعرضها خلال اجتماع لاحق لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف واصل متابعته لسير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم، مع مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء الامتحان والتأكد من خلوها تماما من أي وسائل أو أدوات تستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان أعلنت أنه من المقرر أن يتم طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا، موضحة أن خطة الوزارة في الفترة المقبلة هو استيعاب كافة الفئات داخل المجتمع المصري. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الأول مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين في 7 الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: هذه القيادة ليست معنية بإدارة المواقف العسكرية فحسب، بل هي ركيزة أساسية في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية وفق رؤية شاملة ونظم متطورة تجعل أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة جديدة ويوم جديد وبداية الأسبوع يوم الحد 5/7/2026. كل التحية لحضراتكم، عاملين إيه؟ يا رب يبقى كله فل وعال العال. معاكم شيماء حافظ، مع بعض ساعتين على الهوا هنددش في حاجات كتيرة جدا جدا، بس في الأول خليني أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا. 199 رقم الأسماس، تليفوننا 218-10-8-66، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90، وكمان الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. عارفين في الأفراح دايما كده الطنطات بيبقى ليهم قاموس في السلامات، تيجي تسلم بقى عليكي وتيجي تقولك ايه؟ ازايك يا حبيبتي، مش هنفرح بيكي بقى. ولو فرحت بيك، ازايك يا حبيبتي، مش هنشوف البنونو بقى. ولو انت مش متجوز، ازايك يا حبيبي، ده انا ليا عندك حته دين عروسه بس اقولك عليها وتعالى شوف. هتلاقي في قاموس واسئله وحاجات من دي كتير قوي قوي. فانا عايز اسالكوا، ايه اكتر جمله او سؤال بتقوله لكم وبيستفزكوا، بيبقوا عايزين الناس كلها تلغيها في سلامات الافراح؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 218-10-8-66. وبرده مسابقه شاي تفاريح لسه مستمره. عايزه افكركوا بسؤال حلقه النهارده، ايه هي الدوله العربيه اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا إجاباتكم الصحيحة من دلوقتي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل ضمولنا من جديد. وعايزة أقول لكم على حاجة، الواتساب هيغير اللعبة تماما، وداعا لمشاركة رقمك. لو من النهاردة حد قالك ابعت لي رقمك عشان أكلمك على الواتساب، ممكن قريب جدا ترد عليه وتقوله مش محتاج، خد اليوزر نيم بتاعي. أيوة، واتساب بيجهز لتغيير جديد بيعتبر من أكبر التحديثات في تاريخه. واتساب ابتدى رسميا يطور ميزة جديدة اسمها اليوزر نيم أو اسم المستخدم، ودي هتخليك تتواصل مع أي شخص من غير ما تضطر تديله رقم موبايلك. يعني بدل ما أي حد يبقى معاه رقمك الشخصي عشان يبعت لك رسالة، يقدر يضيفك او يكلمك من خلال اسم مستخدم انت اللي هتختاره. وده معناه ايه؟ معناه خصوصية اكبر بكتير، خصوصا لو بتبيع حاجة اونلاين او بتتعامل مع الناس لاول مرة، او حتى داخل جروبات كبيرة، او حتى عايز تعمل اوردر وتشتري حاجة. فالموضوع ده هيشتغل ازاي؟ كل مستخدم هيختار يوزر نيم هيكون فريد ومميز زي اللي موجود في الانستجرام او التليجرام او اكس. ولما حد هيبتدي معاك محادثة جديدة هيشوف اسم المستخدم بتاعك بس بدل رقم تليفونك، طالما انت اللي هتسمح بده. يعني رقمك الشخصي هيفضل مخفي، محدش هيعرفه الا لو انت حبيت تشاركه. بس في نقطة مهمة، واتساب اكد انه مفيش دليل عام لاسماء المستخدمين، يعني محدش هيقعد يكتب اسماء عشوائية ويدور عليك. الميزة دي معمولة لحماية الخصوصية، مش عشان تخلي الناس تلاقي بعض بسهولة. بس ايه فايدة الخطوة دي؟ الخطوة دي لها فوائد كتيرة جدا، زي خصوصية اعلى، تقليل الرسائل المزعجة او السبام اللي بتجيلنا، صعوبة وصول النصابين لرقمك، سهولة التواصل مع العملاء او المتابعين من غير كشف بياناتك الشخصية. امتى هتنزل بقى؟ وده سؤال ناس كتيرة جدا عايزين يعرفوا الموضوع ده هينزل امتى. على فكرة الميزة دي لسه تحت التطوير، وظهرت في النسخ التجريبية من واتساب، لسه بتتجهز قبل ما توصل لكل المستخدمين حول العالم. لكن المؤشرات بتقول انها من اقرب واهم التحديثات اللي جاية خلال الفترة الجاية. واضح ان واتساب داخل على مرحلة جديدة، مرحلة عنوانها رقم موبايلك، مش لازم يبقى بطاقة التعارف بتاعتك. طب انا هسألك سؤال النهاردة بقى، لو الميزة دي نزلت النهاردة، ايه اليوزر نيم اللي انت ناوي تختاره؟ ابعته وقول لنا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني يخوض مرانه الأول مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين في 7 مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين يواصل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر. البرازيل تسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور 8 بالمونديال عند مواجهة النرويج في 11 مساء. ومدرب منتخب النرويجي يعرب عن ثقته في قدرات لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل. ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا يتنافسان على لقب هداف المونديال. وأخيرا خافير أجيري مدرب منتخب المكسيك يؤكد صعوبة المواجهة المنتظرة أمام إنجلترا غدا في دور 16 من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

سؤالي بقى، ايه اليوزر نيم اللي انت ناوي تختاره؟ انا شايفه ناس كتير بعتالي يوزر نيمز خطيره جدا، المتوحش، احمد الوحش، في كمان مايا الجميله. يا جماعه اختاروا يوزر نيم سهله، انت هتبعتيها للدليفري ولا هتبعتيها لحد؟ فاختاروا يوزر نيم مختلفه. في كمان الغامض، في كمان شهندة وبس، في اسامي كتيره جدا. ابعتوا قولوا لي على 199 او كلمونا على 2181066. بس عايزه افكركم بسؤال شاي تفاريح، ايه هي الدوله العربيه اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا وقولوا لي. تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبا

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمولنا من جديد. أهلا بيكم في علشان الزحمة تعدي. زي ما قلتلكوا النهاردة عندنا مواضيع كتيرة جدا، ويمكن في الساعة بتاعتنا اتكلمنا عن حاجات كتير، منها ايه اليوزر نيم اللي انت ناوي تختاره للواتساب بتاعك. في احمد بعد بيقول الزكي، في ليلى بعتة بتقول قمر الزمان، في مي بعتة بتقول هقول له اسمي عادي مي مجدي ومش هيفرق معايا، انا هقول اسمي وخلاص. فاخبار كتيره جدا جدا بتقول انه التحديث ده قريب قوي هيحصل، ان احنا مش هنضطر نشارك ارقامنا ولكن هنشارك باليوزر نيم. فابعتوا قولوا لي ايه اليوزر نيمز اللي انتوا ناويين تختاروها. برضو عايزه افكركم بسؤال حلقتنا النهارده لكل اللي عايز يشارك معانا في مسابقه شاي تفاريح. ايه هي الدوله العربيه اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا اجاباتكم على 199 او كلمونا على 218-10-866. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مبنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. في سياق آخر أكد الرئيس أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات المستمرة لبحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. كما أكد رئيس الوزراء الحرص على معالجة أي تحديات أو معوقات أسفر عنها الواقع العملي خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أهمية التوسع في استخدام مكونات محلية الصنع في تنفيذ مختلف المشروعات. وفي اجتماع آخر مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، استعرض رئيس الوزراء آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وكذا التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام من خلال الاستمرار في إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصيرته بصفة مستمرة بالحقائق، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة وما ينشر من شائعات. اقتصاديا، البنك المركزي وجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة لترتفع من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت المساهمات دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز والمساهمة في تأسيس مراكز طبية وعدة مستشفيات متخصصة. يأتي ذلك في ضوء الأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030. ورياضيا، البرازيل تسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالمونديال عند مواجهة النرويج في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
3: لقد جاءت القيادة الاستراتيجية لتجسد عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن رجع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس، وأن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال قواتها المسلحة بما يملكون من كفاءة واقتدار، وأن الدولة لن تسمح أبدا بالمساس بمقدرات شعبها مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام، ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالى.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضموا لنا من جديد. لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، ولسه معاكم شيماء حافظ، وعايزة اقول لكم انه ميتا مش راضية تسيبنا في حالنا. الذكاء الصناعي بيخترق كل حاجة في حياتنا. ايه اللي حصل؟ صممت ميتا نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على قراية نشاط دماغك وتحويله لنص. كل ده ممكن بدون ما تحتاج لجراحة او زرع اجهزة، زي ما كانوا بيقولوا انه ممكن يزرعوا جهاز يخليك تقرا افكارك او تقرا افكار اللي حواليك. ايه اللي هيحصل؟ انه النظام الجديد ده هيقدر يساعد الاشخاص اللي بيعانوا من شلل أو حالات أخرى تعيق تواصلهم، هيقدروا يتواصلوا بمجرد أفكارهم. وده زي ما قالوا أحد المواقع الشهيرة، قال إنه ده هيحصل، إنه هيفك تشفير اللي بيكتبه الشخص مباشرة من نشاط دماغه بدون أي زراعة، وهيستخدم تخطيط الدماغ المغناطيسي، ودي طريقة غير جراحية هتقيس المجالات المغناطيسية الدقيقة الناتجة عن النشاط العصبي من خلال خوذة مزودة بمجسات بدلا من الأقطاب الكهربائية المزروعة. النظام ده هيكون من خلال خوذة خاصة شبه المجفف بتاع الشعر كده، هتلتقط الإشارات المغناطيسية اللي في نشاط الدماغ. وأكدت شركة ميتا على أهمية الموضوع ده، لأن الطرق المعيارية الحالية عشان تستعيد التواصل الموضوع بيبقى صعب، لكن ده حاجة جديدة ما فيهاش مخاطر كبيرة زي ما كان في الأول، ولكن هي مكلفة. فبيقولوا لسه بيدرسوا الموضوع ده، لكن النظام ده دربوه على حوالي 22 ألف جملة من 9 متطوعين، قضوا حوالي 10 ساعات لابسين الجهاز ده، على عكس الإصدار الأول اللي كان معتمد على مسار مصمم يدويا عشان اكتشاف أحداث عصبية محددة. فبيقولوا النظام ده هيبقى أسهل وأسرع في فك التشفير، فبيقولوا لو حصل ده هيفرق مع ناس كتيرة جدا. فأهو التطور مش هيسيب حاجة، حتى أفكارنا هيقراها وهيترجمها.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر. اي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمولنا من جديد. سؤال تفاريح يا جماعة، ايه هي الدولة العربية اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ شايفة اجابات كتيرة جدا. سيد بعت اجابة، برافو عليك، صح. محمد كمان في عبده بيقول مساء الفل، عايز اسمع حاجة لعمرو دياب عيني. حاضر. في ميار بعتة بتقول مساء الفل عليكم، انا عايز اقولك لو اختاروا اسم يوزر نيم للواتساب انا هكتب اسمي عادي، ميار وحيد ومش هيفرق معايا. ايناس بتمسي علينا. في كمان انس بيقول ممكن اهدي الاغنيه الجايه لرانيا واقول لها وحشتيني جدا جدا. طيب يا رب يكون كل الاغاني الجايه دي اهداء مخصوص من انس لرانيا، ويا رب تكون كل الاغاني على ذوقكم. تعالوا نسمع الاغنيه الجايه ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا. سمعت الخطه مش حاجه معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمولنا من جديد. وعارفين فيلم الفيل الأزرق لما قالوا اوعى تنام يا يحيى، اوعى تنام علشان لو نمت وحلمت حلم واللي جنبك سمع الرأي بتاعك او الحلم وما عجبوش ممكن يعمل فيك زي واحد صاحب انت ما تعرفوش. ايه القصة الحكاية؟ لو فاكر انه اسوأ حاجة ممكن تحصلك وانت نايم انه المنبه يرن يزعجك، لا، الموضوع بقى حصلت واقعة اغرب من الخيال. بطلة القصة المرة دي زوجة من بوليفيا قررت تعاقب جوزها وهو نايم، مش لانه خرج متأخر ولا لانه نسي عيد جوازهم، لا لا لا خالص، دخلها في الحلم. الراجل كان نايم فجأة وهو في عز نومه ابتدى يقول كلام رومانسي وغزل لست تانية باسم تاني خالص. طبعا هي سمعت الكلام ده ما استنتوش يصحى تقول له مين دي يا استاذ وازاي وفين وليه، ابدا، قامت بعمل مجرم اجرامي خطير. دخلت على المطبخ سخنت مية لغاية ما بقت مغلية وراحت رميها عليه وهو لسه نايم. طبعا صحي مسروع من الالم، راح على المستشفى في حروق في جسمه. الشرطة قبضت عليها، انت عملتي كده ليه يا ست انتي؟ قالت بمنتهى الثقة كان بيقول كلام حب لواحدة تانية وهو نايم، يبقى كده بيخني. فبقت الاحكام يا جماعة اللي انت مش قادر تتحكم فيها والهزيان اثناء النوم بقى دليل ادانة. الموضوع انتشر بسرعة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، والتعليقات نفسها ما بتقلش غرابة عن القصة. واحد كاتب من النهاردة هنام وانا عامل ميوت، اما حد تاني كان كاتب يا جماعة اللي بيحلم بكورة او شغل يطمن، لكن اللي بيحلم باسم غلط ربنا يستر عليه لا يحصل له زي الراجل ده. والناس ابتدت تهزر. لكن بعيدا عن الضحك، الاطباء بيأكدوا انه الكلام اثناء النوم او الهزيان الليلي دي ظاهرة معروفة، مش معناها بالضرورة انه الشخص بيقول حقيقة او بيعترف بحاجة، وما ينفعش ابدا تبقى دليل على الخيانة او تصرف في الواقع. فلو حد جوزك قال حاجة هو نايم او مراتك قالت حاجة وهي نايمة، اعتبر ده انها هلوسة او هزيان، واوعوا تاخدوا على كلامهم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شايته فريح
2: صبح صبح.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: أوام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاك جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينوم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الاجتماع استعرض وزير الاتصالات الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي متكامل. وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرات الرئاسية حياة كريمة، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وخلال اجتماعه مع وزير الدولة للإعلام استعرض رئيس الوزراء آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام من خلال الاستمرار في إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصيرته بصفة مستمرة بالحقائق، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة وما ينشر من شائعات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقدا جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية. وأكد وزير الخارجية أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحديات غير مسبوقة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، مشددا على أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها. كما استعرض وزير الخارجية المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة. اقتصاديا، البنك المركزي وجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة لترتفع من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت المساهمات دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز والمساهمة في تأسيس مراكز طبية وعدة مستشفيات متخصصة. يأتي ذلك في ضوء الأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030. ورياضيا، البرازيل تسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالمونديال عند مواجهة النرويج في 11 مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
0: شعب مصر العظيم، إننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار لبناء الدولة الحديثة، وهي عملية ممتدة تتطلب تضحيات وجهود من الجميع، فالتكاتف والعمل الجاد هما السبيل الوحيد للتقدم، أما البديل فهو التخلف والتراجع في محيط إقليمي مليء بالتحديات والأطماع.

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. حاتم حتومي،
3: نعم.
2: ما نفسكش كده نتفسح؟
4: نتفسح؟ زانم تفسح ازاي؟ احنا ما عندناش حد في عيلتنا يخرج يتفسح ابدا، ده عيب.
2: بالراحة على نفسك يا حاتم، هو انا بقول لك نية القتيل؟
4: وانا بقول لك ممنوع. فسحة يعني خروج، يعني اكل وشرب وبنزين وشوبينج، يعني مصاريف، يعني عشحة يا صفصف. وبعدين انا ما بحبش البحر اصلا.
2: الله، وحد جاب سيرة البحر يا عالم؟ حد جاب سيرة البحر يا ناس؟ فسحتنا مش على البحر.
4: مش على البحر؟ امال على ايه؟ على المشي.
2: هو انا متجوزة علي ربيع ومش واخده بالي ولا ايه؟ اسمعني اسمعني يا قاتم.
4: اتفضلي.
2: مصر سجلت التلي السوهاجي، اول حرفة تراثية تحمل علامة فكرية جماعية، تلي شندويلي.
4: حلو والله. يعني احنا دلوقتي افهم من كلامك ده، احنا هنروح فين؟
2: هنروح سوهاج.
5: اهلا بيكم في شندويل، اهلا بيكم في سوهاج، منورين سوهاج يا استصفصف.
2: سوهاج وشندويل منوره بيكي يا حنان، انت وكل الستات المبدعات اللي بينتجوا التلي السوهاجي. هيا حاتم، اجيب لك كوبايه ميه؟
4: لا، انا عاوز حته ضله.
2: ضله؟
4: حته ضله صفصف. ابوس ايدك، شمس صعبه قوي. بصي انا هقعد في العربيه شويه ارتاح. لا مش ارتاح الصراحه، انا هشغل التكييف وانام.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
2: هيه، احكي لي بقى يا حنان، حكايتكم هنا في شندويل ايه؟ احكي لي حكايتك مع التلي السوهاجي.
5: المجلس القومي للمرأة عمل براند جماعي لستات جارية شندويل للحفاظ على تراثنا وحقنا في حرفة التلي، في وقت كنا محتاجين ده فعلا. المجلس دعمنا كتير، خصوصا بأن ظروفنا المادية كانت صعبة.
2: طيب وعملت ايه يا حنان؟
5: المجلس دربنا 6 شهور مجانا، ده غير تدريبات التسعير والتسويق والجنون والملكية الفكرية والعلامة التجارية نفسها وكيفية الحفاظ على التراث. كل ده بيخدم مشروع تل شندويلي.
2: ايه الحلاوة دي؟ يعني جلبية التل السوهاجي المشهورة بقت علامة فكرية عالمية.
5: وعندي لك مفاجأة كمان.
2: أبو نبي قولي لي ايه المفاجأة.
5: احنا عاملين عرض ازياء للتل السوهاجي، فيه خبيرة اتيكيت اسمها ريهام هي اللي منظمة عرض الازياء.
6: عجبني قوي التل يا مدام صفصف، عجبتني قوي الوانه كمان. انا سافرت برا بالتل، الستات برا اتحوسوا بيه، كنت فرحانة قوي ان ستات مصر بيعملوا الفن الجميل ده.
2: انا كمان مبسوطه وعاوزه اتفرج على عرض ازياء التلي.
6: لا مدام صفصف، انت مش هتتفرجي بس، انت هتشاركي فيه كمان. مش هلاقي اجمل منك يلبس التلي سوهاجي في عرض الازياء.
2: شكرا حبيبتي.
6: بس هو فين فوكس؟
2: فوكس؟ فوكس مين؟
6: فوكس ده مخرج جاي يصور عرض الازياء ويخرجه كمان.
7: اكشن كلاكيت ستوب. انت يا بني ادم يا لواء بالعربيه.
4: مين اللواء بالعربيه؟ كلم الراجل يا عم. يا لواء بالعربيه ايه ده؟
7: انت راكن مكاني، راكن مكان الفن، راكن مكان الابداع، راكن مكان السينما المصريه.
4: ايه يا عم انا وانا راكن في سينما مترو؟ مكان ايه يا عم؟ احنا في الريف يابا والاماكن مفتوح. يلا يلا يلا روح اركن بعيد يا ده انت. يلا
7: انا المخرج يا بني ادم.
4: مخرج؟
7: والمخرج بيركن في اي مكان، افهموها بقى يا عالم.
4: اسمع ده يا مخرج، يلا كلمه منك كمان هخرج زورك من مكانه.
7: نعم
4: يلا امشي من قدامي. يلا
2: انا متوتره قوي. صحيح التلي حلو بس خايفه من مواجهه الجمهور.
6: واو انت محليه التلي شندويل يا مدام صفصف.
2: ميرسي.
6: يجنن عليكي.
7: اكشن كلاكيت ستوب. انا جاهز.
6: كنت فين يا فوكس؟ اتاخرت ليه؟
7: في واحد برا أجرم في حق السينما وركن مكاني. يلا يلا احنا جاهزين يا جماعة.
4: أمال فين صفصف يا ست حنان؟
5: الست صفصف معها 30 جلابية تل سوهاجي علشان تلبسهم.
4: تلبسهم؟ لا ده كده أنا اللي لبست. هتشتري كل دول
7: يا صفصف؟ أكشن كراكيت ستوب. انت تاني، ايه اللي دخلك جوه الكادر؟
4: يعني انا كنت دخلت جوه بيتك؟ اسكت. فين صفصف؟ اطلعي لي يا صفصف.
2: الله، ايه في ايه الغاغه دي يا حاتم؟ في ايه؟ ما تخافش مش هشتريهم، ده عرض ازياء للتلي بس.
4: والله العظيم. طب يا بني ادم انت، ما دام مراتي هي اللي هتقدم العرض يبقى اركن براحتي يا اخ فوكس. اكشن كلاكيت ستوب فركش. يلا عبادو.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، والجمعه طبعا كان يوم حلو علينا كلنا، والسبت وكل الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون احلى بكتير عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين حلقه يوم الاحد بيبقى عندنا موضوع، والموضوع بتاع النهارده موضوع لا لا لا موضوع تقيل، بس انا قلت انتهز فرصه ان احنا يعني نفسيتنا حلو. يعني اعتقد ايا كان الظروف، ايا كان الاحوال، ايا كان الامور الماديه، ايا كان اي حاجه بتحصل في الحياه، يعني عندنا شويه يعني تفقلوله على راي الفنانه سهير البابلي، عندنا شوية تفقلولة كده في الحياة. يعني يوم الجمعة الحمد لله كلنا يعني مصر 120 مليون مواطن نايمين مبسوطين فرحانين، سبحان الله ان ربنا جعل ان الكرة دي ممكن تكون سبب في سعادة الناس. فالمهم قلت النهاردة نعمل موضوع هو صحيح يبان تقيل، بس لا هنقعد نتكلم فيه بطريقة لطيفة ظريفة هيعجبكم جدا ان شاء الله. وطبعا طبعا كلنا قاعدين مستنيين يوم 7/7 الساعة 7 عشان ان شاء الله نكسب تاني وتاني وتاني وتاني. وبعدين الطموح عندنا خلاص بدأ يعلى. يعني احنا دلوقتي بدأنا نفكر اللي هو ايه، لا لا لا قصة تمثيل المشرف والكلام الفاضي ده مش هيبقى ماشي معانا. عايزين بعد كده ان شاء الله ناخد كاس العالم بقى. يعني هم اللي خدوا كاس العالم دول احسن مننا في ايه يعني؟ خلاص اهو في دور الستاشر 100 100. بنشوف الناس اللي كنا بنسمع عنهم قاعدين اهو بنلعب وبتاع. ان شاء الله ربنا ما حد تعرفش بكره في ايه والله العظيم. ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث ان شاء الله كمان هتكون فرحه كبيره جدا باذن الله. قبل ما نتكلم في الموضوع، قبل ما احكي لكم واشرح لكم ايه هو الموضوع، اسلم على كل الناس اللي جم واجتهدوا ونوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. يوسف احمد منور الدنيا كلها. جو ايمي احمد كمان مساء الفل عليك، بتقول وحشتنا وعايزين فضل شاكر معقول واي حاجه قديمه لعمر ومساء الايس كريم بالفروت سلط. في كمان عندي رحاب منور الدنيا ومرسي على الجاتوهات الحلوه اللي انت بعد انا بحبه البتاع ده خطير البتاع ده. انتوا كمان وحشتوني جدا جدا، وتقول ربنا يديك الصحه والعافيه وان شاء الله حلقه متميزه ومبروك وتحيا مصر. كمان رحاب تانية، لا دي رحاب ولا دي مين؟ لا دي ريم، ريم انا اسف. كل مساء الخير احلى مذيع، بارك لي على التليفون الجديد، الف الف الف مبروك الف مبروك يا رب كده، يا ربنا يديك خير ويكفيك شره. البرنامج منور بيك يا غالي، تحياتي محمد عطيه حبيبي ابو حميد منور الدنيا، مساء الهنا والسعاده عليك. في كمان عندي احمد صفوت منور الدنيا كلها وحاول الموضوع حالا دلوقتي. كمان هدير حلمي مساء الخير، وبتقول النهارده الحد يعني حلقه الموضوع الجميل، وكمان الاغاني الجامده اللي بنسمعها على مدار الساعتين، ولو ممكن أغنية مصر يا أم الدنيا لو موجودة. حاضر طبعا، مرسي على كل كلامك الحلو. وبتقول لازم نبارك لمنتخبنا والمصر ولكل الدول العربية بالفوز الرائع على أستراليا، وبإذن الله الفوز ده هيتكرر الماتش اللي جاي، بس أكتر حاجة مفرحاني هي فرحة كل الدول العربية بفوز منتخبنا. إن شاء الله بإذن الله كمان هيفرحوا أكتر وأكتر، ونفضل دايما كده يا رب فرحانين ومشرفين الدنيا كلها. المهم سبحان الله، يعني المنتخب أستراليا دول طبعا دول يعني اتفطموا يعني على كنجارو، يعني ما اللي هو الكونغر خلاص. ايه الاطوال يعني؟ انا اللي شاغلني طول الماتش حاجه واحده، هو ده لما راح وهو صغير خالص عشان يلعب كوره ما حدش قال له حبيبي الملعب مش هنا، الملعب التاني شاغله على ملعب الباسكت؟ يعني ما فيش حد. يعني الاطوال اللي احنا شفناها دي، القصير بتاعهم 180 و2 متر و2 متر ل 2 سنتي وبتاع، قال يعني فما فيش حد يعني يرشد الناس دي ويقول لهم يا حبيبي الملعب مش الملعب ده، روح الملعب. هم اللي بيلعبوا باسكت هناك اطوالهم قد ايه؟ يعني لما دول اللي هو ايه يعني دول انت مش هينفع تلعب معانا، شايف روح الملعب اللي هناك العب كوره عادي بقى، العب معاهم كوره، يلا يا باب، يلا حماد، يلا من هنا. اللي بيلعبوا هناك باسكت بقى واصلين فين؟ لان يعني ده الموضوع ده كان شاغلني جامد طول الماتش، بس ولا يهمك المصري ولا حد يقدر يقف قدامه. تك كباري بقى وبتاع، وبقابلني بقى بيقابلني بقى على بال ما تشوف بقى رجليك فين. وشفت الراجل لما شاط البلنتي الاولاني في السماء، ما طبعا يا حبيبي انت مش مكانك هنا الباسكت يا باب، روح العب باسكت هناك. ايه اللي جابك هنا حماده؟ ايه اللي جابك حماده؟ طيب في مساء الورد والفل والسعاده والطاقه الايجابيه دي مي عصام، ورسي على كل الكلام الحلو. بتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص من ماما ودعوات كتير، وحشتنا من يوم التلات وافتقدناك، واليوم بيكون ناقص من غير وجودك معانا. ولارا بعت لي رساله حلوه، انا بقالي كتير قوي ما سمعتش رساله لارا في اول الحلقه على طول.
1: ازيك يا محسن؟ حبيبي انت بعزتني خالص خالص، وانت حبيب قلبي وروحي رول عليا. ازيك عم حسام؟ مبروك لمصر.
0: اهلا اهلا.
1: وكسبنا وكسبنا وكسبنا وكسبنا وهنكسب الارجنتين، خد بالك
0: يعني. ان شاء الله هنكسبها. ده سليم كمان بعت الرساله دي، بقى سليم ولارا منورين الدنيا كلها، احلى سليم ولارا. واحنا قعدنا على فكره كلنا يعني في مرحله بعد انتهاء ضربات الجزاء والفوز وكده، احنا قعدنا اللي هو لا والله قول والله لو بجد حقيقي ده حصل. برضو بيلم برضو اللي لعبه صلاح برضو كان مش مقول، النظره اللي بصها للجون يا حاجه تخليه يعتزل وهو ضميره مرتاح. في كمان هلا هنداوي منوره الدنيا، وانتوا كمان وحشتوني والله، ربنا يخليك. بتقول عايز اعمل اهداء لبابا الحاج محمد هنداوي، عيد ميلاده 3/7، بقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وربنا يخليك لينا وتفضل دايما سند وظهر لينا يا رب العالمين، ويومك جميل يا حسومه. وبعتالي صوره كده ايه وانا في الاستاد، يعني صوره يعني بالاي اي حلوه والله، يعني الناس كلها عملتها ما عدا انا، بس كويس ان انت عملتيها لي، ربنا يخليك يا رب، الف الف شكر. عائشه كمان منوره الدنيا بتقول عايز اغنيه لعمرو دياب. حاضر، كل اللي انتوا عايزينه حاضر، لسه في رسائل كتير هقولها، بس خلونا الاول نسمع اول اغنيه. طب قبل ما نسمع الاغنيه احنا هنتكلم على ايه النهارده؟ بنتكلم على زي ما قلت كده موضوع تقيل، بس احنا هنظبطه. بنتكلم على الفعل ورد الفعل، الفعل ورد الفعل، خلاص. دي قصه ليها ابعاد وشوارع وقصه، يعني حكايات قصه الفعل ورد الفعل دي. بس انا بسال النهارده وبقول، انت بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل؟ طب يعني ايه الكلمتين اللي انت قلتهم ده؟ اصل دول عايزين بقى شرح، فانا هسمعكم اغنيه نرجع بقى نشرح ونحكي ونبدا حلقتنا، نكمل قرايه الرسائل، كل اللي انتوا عايزينه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. يلا نبدا الساعتين الجامدين.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هقرا كام رساله بسرعه جدا كده وبعدين نشرح الموضوع على طول. مروه عبد الحليم بتقول الف الف مبروك لمنتخب مصر صعوده لدور 16، والف مبروك لكل الشعب المصري، وبمرسي على كل دعواتك الحلوه. وبتقول عايز ابارك لكل شعب مصر والمنتخب بالاخص رجالتنا، ربنا يبارك فيهم واسمح لي ان انا ابارك لهم بزغروطه. اه طبعا وماله، يا نهار ابيض. برضو عايزين برضو نرجع تاني ونقول طبعا الاول مرسي جدا جدا المرة. عايزين نرجع تاني ونقول كابتن حسام حسن يا جماعة، كابتن حسام حسن يا جماعة، يا جماعة والله العظيم من زمان كنت بتكلم في القصة، من ايام بقى كوبر وبتاع واللي مش عارف كابتن فراكتوز والقصص اللي كانت قبله دي كلها، قعدت والله كنت قاعد اقول يا جماعة كابتن حسام حسن يا جماعة. شوف لما سمعوا كلامي الحمد لله ربنا كرمهم اخر كرم. في مساء القمر يا مزانة الغلي، وحشتنا ومبروك لمصر، وحقيقه الفرحه حقيقي الفرحه حلوه دي اماني سعيد. اه طبعا والله عظيم، يعني فعلا سبحان الله يوميها حته ان تحس ان انت والبيت اللي قدامك والبيت اللي جنبك والشارع اللي وراكوا والشارع اللي جنبكوا والمنطقه اللي جنبكوا بتاع كل الناس نايمه فرحانه، حاجه يعني ربنا يا رب يديمها علينا دايما. بدايه جميله ومبروك افتتاح الكيان في العاصمه، ومساء الورد والياسمين دي صفيه منوره الدنيا كلها. صفيه ومرسي دايما على مشاركتك الحلوه اللي دايما بتكون من قبل بدايه الحلقه كمان. ام روجي منوره الدنيا وبتقول بمسي عليكم على كل سميات ساعتين جميلين المحترمين، الف مبروك لكل مصر ويا ريت غنوه لفوز المنتخب المصري. انا عايز اقول لكم بقى طبعا انتوا عارفين في قصص كتير قوي للاغاني بتاعت المنتخب او اغاني الكوره او اغاني اللي هي اللي يلا وما شربتش مننا وبتاع. انا هجيب لكم الاصل بقى، يعني هجيب لكم هنسمع بقى دلوقتي الاصل اللي هي ما فيش كلام لا قبليها ولا بعديها، بس هنشرح الموضوع. النهارده بقول لكم احنا بنقول ايه، بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل؟ طب يعني ايه؟ يعني في ناس بتحب تكون هي المحركه للاحداث، يعني بتحب يكون اللي هو لو دي هتتحرك من مكانها من هنا لهنا انا اللي اعمل كده، ما حدش تاني يعمل كده. ساعات بيتقال عليهم اذكياء جدا، بيتقال عليهم مقدامين جدا، عندهم اقدام كده على التصرفات او على اي تحرك يعني. يا ساتر يا رب. بس الشرقة بتيجي بتبقى وحشة قوي قوي. مهم في ناس ساعات تقول لك مثلا ايه، في ناس تقول لك لا دول متهورين، لا دول ما بيحسبوهاش صح، لا دول الناس اللي بتحب انها تكون الفعل دي، دول يعني طايشين، لا دول لسه صغيرين. فالمهم تلاقي كلام كده اللي هو كلام ايجابي جدا وكلام تاني سلبي جدا، كلام يبني وكلام يهدم. فانت متبقاش عارف طب ان الواحد يبقى يعني عايز يبقى هو المحرك للاحداث دي حاجه حلوه ولا مش حاجه حلوه. وفي ناس تانية تقول لك لا والله انا هقعد واحط رجلي على رجل واشوف ايه اللي هيحصل وبناء عليها اتصرف في اي حاجه بقى. يعني انا بتكلم مثلا واحده طلبت من جوزها ان هو وهو رجع من الشغل يجيب لها كيس رز، خلاص؟ ففي واحده ممكن تكلمه تفكره تقول له ما تنساش انا بجيب لكم مثل، يعني بصوا اخلال جدا مخل جدا بتبسيط غير طبيعي، تبسيط مخل يعني. فممكن تقول له مثلا ليه هو ايه مره كده الصبح وهو عارف ان هو بينسى مثلا، فما تفكروش تقول له بقى انا هشوف بقى لما يجي هيفتكر ولا البي هينسى ولا بتاع، خلاص. دي واحده. في واحده تانية هو عارف ان هو عنده زهايمر مبكر وعارف ان هو بتاع، فتكلمه تقول له ها بفكرك بس كده. فهنا اللي هو ايه، في ناس تحب الفعل وفي ناس تستنى رد الفعل. في ناس تقعد تحط رجل على رجل، وده ساعات بيبقى عندهم هدوء غير طبيعي. ساعات بتبقى الدنيا كلها مش فارقه لهم اصلا، يعني اللي هو يا عم ده يروح ده يجي ده يطلع ده ينزل ده يكلمني ما يكلمنيش يقابلني ما يقابلنيش عادي ولا يفرق، كاننا ما كناش شربنا ما مش مشكله. في ناس كده، يعني في ناس كده اللي هو يعني سلامتك يا دماغي من هنا لغايه السنين اللي جاي انا رد فعل. هتقولي صباح الخير، هقول لك صباح النور، ما قلتش صباح الخير ممكن نفضل قاعدين باصين لبعض عادي خالص. في ناس برضو يقول لك ايه، دول هادين قوي، دول مش فارق لهم حاجه، دول ما لهمش عزيز ولا غالي. في ناس تقول لك لا ده اللي بيقعد يستنى رد الفعل ده التكتكه، ده التكتكه كلها، ده اللي فاهم، ده اللي مركز، ده الخبره، ده اللي هنتعلم منه ده. فشوفوا ده اتقالوا كلام كويس، البي بتاع الفعل وبتاع رد الفعل اتقالوا كلام كويس، وبتاع الفعل اتقالوا كلام مش قد كده، وبتاع رد الفعل اتقالوا برضو كلام مش قد كده. فهو الموضوع ما فيهوش حلو ووحش، وما فيهوش حد صح وحد غلط، ولكن هي اختيارات شخصيه وطبيعه شخصيه. عشان كده بسال النهارده وبقول بتحب تبقى الفعل
ولا بتحب تبقى رد الفعل؟ هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة اللي محتاجين ان احنا نقعد نفكر فيه شوية وانتوا بتسمعوا الاغنية اللي جاية. ونرجع بقى نرجع نشوف بقى مين بيحب يكون المحرك للاحداث الفعل ومين يكون رد الفعل. زي بالظبط كده لما بتيجي تتفرج على ماتش مش فيه يقول لك ساعات ايه، لا احنا مش عايزين ندافع احنا عايزين نهاجم. ما هو الدافع ده اللي هو ايه؟ رد فعل. هتهاجمني هدافع بس. وفي بقى اللي هو لا انا ههاجم، انا هروح لغايه المرمى اللي هناك وهجيب جوان. هي نفس الفكره بالظبط. الاغنيه دي اهداء لمصر والمصريين والمنتخب المصري، كابتن حسام حسن اللي على راسنا كلنا. يلا نسمع الاغنيه دي الاصل، الاغنيه الاصل بجد، ونرجع بعدها على طول. وابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت.

0: الراديو 99 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 99.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: والساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع النهاردة اللي هو كلام كبير كده، كلام كبير ومحتاج تفكير. بس انا قلت احنا نفسيتنا حلوه، فايه المشكله نقعد نتكلم في موضوع عميق حبتين يعني. فالنهارده بنتكلم وبنقول ايه، بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل؟ تحب تكون انت محرك الاحداث ولا تستنى تشوف الاحداث اللي بتحصل حواليك ايه وبناء عليها انت بقى بتتعامل؟ والله كان كذا طبقته كماش، ما عادي يعني، ما فيش مشكله. انا بحاول اجيب امثله بسيطه، وممكن طبعا نتكلم على حاجات بقى معقده جدا بس كمان شويه كده. رشا عيسى منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، وبتقول موضوع الحلقه حلو قوي، ربنا يخليكي، مبسوطه ان انت سمعنا النهارده اول مره تشاركي اعتقد يعني. بتقول انا اوقات بكون فعل واوقات بكون رد فعل على حسب الموقف، بس الاحداث الاخيره معايا كلها كانت رد فعل لكل اللي بتعامل معاهم، بقيت بسيب حريه التصرف للشخص اللي قدامي وانا دايما بكون رد لكل افعاله. هو طبعا اوقات كتير ساعات الواحد بيبقى عنده كده حاجه اسمها استراحه محارب، يعني اللي هو ايه، ما انا فعلت كتير، فعلت وكنت عنصر فاعل وفعال وكل حاجه، فمعلش خليني المره دي رد فعل، يعني هقعد اريح شويه. انا بص شايفين الكرسي اللي هناك ده، انا هقعد اريح شويه، لو عوزتوا حاجه تعالوا لي هتلاقوا رد الفعل عندكم. في ساعات الواحد بيحتاج يعني شويه كده، يعني شويه كده يعني يواش يواش نرتاح. ام روجي منورة الدنيا كلها، وبتقول عايز ابعت تهنئة لبنتي نورهان عشان نجحت وحصلت على ليسانس تربية جامعة عين شمس بتقدير امتياز ما شاء الله والحمد لله. بتقول لو عبال جاي نساعد كل اللي بيمتحنوا ثانوية عامة، الف الف مبروك لنورهان، ورب كده دايما تشوفيها يعني احسن حد في الدنيا كلها. ممكن تشغل اغنية لو عايزين الشمس نطولها بتاعت احمد السقا اللي هي ولا بنخاف، والله حلو محمد ده يوسف احمد ولا بقى. وبيقول ايه، اتنين فعل ورد فعل، بس رد الفعل عشان بكون زهقت. الاتنين يعني، اوكي افتكرت يوم الاتنين بتبقى الفعل، يعني اللي ساعات بتبقى كده وساعات بتبقى كده ماشي. ما ساعات على فكرة الموضوع ده بيحصل فعلا، واحد بيبقى زهقان يعني اللي هو انا مش قادر املكه، والله ما قادر املكه، كل مره اقوم اروقكم بتتعبوا على ايه، لا انا النهارده هقعد والله العظيم، والله العظيم ولا هتكلم ولا هفتح بق، اعملوا اللي انتوا عايزينه، كسروا واعملوا كل اللي انتوا عايزينه. مسا مسا يا غالي، وحشتنا خالص، وربنا يخليكي، ميرسي على كلامك الحلو. وبتقول ان شاء الله المنتخب باذن الله يكسب. وبتقول بالنسبه للموضوع بقى، انا بتاعه الرز دي، انا رد فعل حضرتك وضميري بيكون مرتاح. وسلام ليك وروني نبيل الغالي اللي وحشتني قوي، ولوجين الساعي، وريت اغنيه للفوقش حس دي ميرا سيف. حاضر يا ميرا، عيني الاثنين. عندي كمان يسرية عمران منوره الدنيا كلها، والله من قبل الحلقه، انا اللي اتاخرت عليكي معلش، حقك عليا. عفوا. ايوه بتقول الاول بتقول شويه دعوات حلوه، ربنا يكرمك يا رب واستجيب منك. وبتقول ممكن بقى احس اغنيه عامر وانت معايا، او عينيه عماله توحشني لو ينفع. والف مبروك لمصر وشعب مصر وكمان المغرب الحبيب اللي تاهل، عقبالنا يا رب ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء هنفرح ان شاء الله. انا حاسس كده يعني، انا حاسس ان شاء الله يعني، هما برضو مرهقين خلاص، وبعدين زي ما انتم شايفين كده الكاب فيردي روقوهم برضو، كسبوا بالعافيه، فلا احنا ان شاء الله هنروقهم اكتر واكتر ان شاء الله، نعمل سكور كمان يومي 4-1 4-0 حاجه كده ان شاء الله. ازيك يا رب تكون بخير، مبروك لمصر ومنور البرنامج واحلى برنامج. دي ندى، ربنا يخليك يا ندى. بتقول انا للاسف رد فعل، ودايما بضيع حقي برد فعلي حتى لو اللي قدامي غلطان، بيقلب الترابيزه عليا. نفسي اخرس خالص وما يلقاش ليا رد فعل. هي كاتبه كده يعني، ده بيجي فوق دماغي في الاخر ومتسرعه في رد فعلي للاسف. بحب نصايحك يا حس، بتمنى اكون فعل من غير مجهد نفسي. ما هو يا ندى طبق طبقنا يضرب طبق، كل انت كاتباها دي ما فيش حد في الدنيا يفهمها. والله

العظيم اصل انت كاتبه حاجتين عكس بعض، يعني ايه بتكوني رد فعل ومش قادره تعملي حاجه وتسيبي اللي قدامك يعملها بس نفسك تبقي فعل، لان في وبعدين بتقولي كل ده بيجي على دماغي في الاخر. طب ما احنا اهو ما شاء الله، يعني احنا عارفين النتيجه بتاعت التحليل اهو، طب امال هنروح للدكتور ليه؟ يعني هنروح ليه ما احنا عارفين اهو. طب انت بتستني تبقي رد فعل، فبتقولي الموضوع بيجي على دماغي. طب ما تبقي الفعل بقى يا ماما، ما الفعل ده مش هتقومي، يعني مش فيش حد هيجي يشدك، قومي اعملي كده، يعني قومي اعملي كده ويتحركي، يعني يلا اتكلي على الله اتحركي كده وان شاء الله كله هيبقى زي الفل ان شاء الله. في كمان عندي الاستاذه هاجر سعيد، مساء الفل، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ما تقلقيش خالص. الحلقه اللي وعدتكم بيها في مفيش نوم هنعملها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وفي ضيف جديد رشحت له اسم البرنامج بيسمعك لاول مره، اسمه اسلام، منور الدنيا كلها يا اسلام، ويا رب دايما تكون موجود معانا كده كل يوم. مساء الورد والفل، مؤخرا بقيت رد فعل والله عشان الجو حر ومش ناقصه فرهضه. سمعني عاصي الحلاني مالي صبر دي مي، منور الدنيا يا ماي، رقم اخره 65. تفتكري يعني تفتكري الموضوع ليه علاقه بالجو ولا احنا جايبينها في الجو؟ اصل يعني ده معناها ان انت في الشتاء بتبقى شخصيه وفي الصيف شخصيه. هو طبعا ممكن الواحد ساعات يبقى مرهق، ما انا لسه بقول لكم استراحه محارب، يعني انا مش قادر، اللي هو انا نفسي اقوم لك والله بس مش قادر. عارف انا لو قمت لك انا نفسي، بس يعني انا بتخانق معاك في دماغي، لكن انا مش يعني فعليا انا مش قادر ان انا. طيب هنكمل اغنيه كمان برضو من الاغاني الوطنيه الحلوه قوي قوي للفنان الراحل هاني شاكر، وهي اغنيه وانت ماشي في مصر، نسمعها دلوقتي ونرجع بعدها على طول نبدا بقى نشوف كمان كل الاغاني اللي انتوا عايزينها النهارده. الوقت بيجري بسرعه قوي بس لسه عندنا كلام كتير في الموضوع بتاع النهارده. بتحب تبقى الفعل ولا رد الفعل؟ ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الخلاصة انك بقطمة تكسب منها حاجات كتير واللي الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
5: زمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
7: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
8: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي, جواها بلاي ستيشن جواها موبايل, موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي, بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك, مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة, ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء, حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام, ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
12: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق, وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك, وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام وبنشوف اخبار الموضوع بتاع النهارده. ايه ده؟ يعني بتحب تبقى الفعل المحرك للاحداث ولا رد الفعل؟ تقعد حاطط رجل على رجل وتشوف والله هيروحوا ماشي جم اوكي موافقين هنقعد هنمشي عادي مفيش مشكله. انا رد فعل، انا ما باخدش قرارات، انا راجل مريح دماغي او انا راجل رايق او انا راجل قاعد بتكتك. يعني برضو ليها مواصفات كتير. الاستاذ محمد علي من اسكندريه بيقول تحياتي ليكم جميعا، بحب اكون الفعل عشان اخد الثواب. انا حاولت افهم الجمله دي كتير مش فاهم الحقيقه. طب قول لي يعني زي ايه يا استاذ محمد؟ يعني ايه عشان يعني بحب اكون الفعل عشان اخد الثواب في ايه؟ يعني ما هو برضو حسب بفكرك فكرت في ايه. وبيقول لي تحيا مصر ويا ريت ما تنسانيش وتحياتي وتقديري لحضرتك. ربنا يخليك منورني. في كمان عندي عبير شميس، مساء الحلويات والهنا والسرور وان شاء الله حلقه موفقه وموضوعها شيق. الواحد بيبقى فعل كتير ورد فعل اكتر، لان كل فعل هيكون له رد فعل، وساعات بيبقى رد الفعل ما رد الفعل حلو وساعات بيكون مولع. برضو انت بتتكلمي على حاجه انا مش قادر افهم هي ايه. يا جماعه اشرحوا، يا جماعه الشرح انظر صفحه 17. انا بحب انظر صفحه 17. اكتب لي انت بتحب تبقى رد الفعل او الفعل ليه، يعني عشان زي ايه، عشان برضو نبقى فاهمين وهنستفيد كلنا. مساء الخير، انا حبيت اسلم عليك واسلم على كل الناس الحلوين، وعايز اقول لك بجد انت بتدي اليوم طاقه ايجابيه حلوه. حابب اسلم على مريوم ومحمد. انا كان لي طلب صغير، كنت عايز اعيد على اخويا كريم واقول له كل سنه وانت طيب، وهو في امريكا فانا بحب اسجل معظم الحلقات بتاعتك. عايزك بس تعيد عليه ممكن، هو عيد ميلاده كان امبارح. عايز اقول له كل سنه وانت طيب يا كريم، كل سنه وانت منور دنيتنا كلها يا حبيبي. بس يا ريت ما تنساش. وحاضر، كل سنه وانت طيب يا كريم، احلى كريم في الدنيا، وان شاء الله ترجع بالسلامه ومنور امريكا واحلى كريم في الدنيا كلها. كل سنه وانت طيب، الحمد لله على سلامتك. تتوقع نتيجه الماتش كام يوم الثلاث؟ والله بتوقع ان شاء الله ممكن 3-1 4-2 بلاش يا سيدي 1 4-2. انا لسه قاري خبر دلوقتي بيقول لك منتخب الارجنتين عنده 3 اصابات والله لغايه دلوقتي، فربنا يسهل بقى ونشوف على يوم الماتش ان شاء الله. احنا بنتمنى ان الناس كلها الخير، بس مع ايدي مصر هنعمل ايه؟ ما نقدرش نقول حاجه. بتقول عايزين دعوات لكل المستمعين وخصوصا لورا، اصغر مستمع على راديو 90 90، عشان دعاء الاطفال مستجاب. بجد هيكون حدث تاريخي لو عدينا من ميسي ومنتخبه. انا دلوقتي بقيت بكبر دماغي، وخصوصا مع الناس بوفر الفعل والمجهود لنفسي، لان افعال الناس بقت تنرفز، بس برضه ساعات بكون انا الفعل مش رد الفعل. وعايز اغنيه ابو خد جميل لمصطفى قمر لو موجوده دي ولا حاضر يا ولاء عينيا الاثنين. انا لسه طبعا في اغاني كتير كتير كتير هنجيبها ان شاء الله في الساعة التانية، ولسه الرسائل اللي بقى عايز كل اللي بعت رسالة يقعد مطمن شادر بطيخ يحطه ببطنه ولا يبقى بقى الان ان شاء الله الرسالة هتتقري، هرجع اقول كل الرسائل كل حاجة، بس حد يقلق خالص. احنا لسه قاعدين مع بعض وقت الساعة 7. بتحب تكون الفاعل ولا رد الفعل؟ هو ده موضوعنا النهارده. بعتلي على صفحة الراديو 90 90، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة أن هذا الصرح الشامخ يعد شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. وأشار الرئيس إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. في سياق آخر أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الاجتماع استعرض وزير الاتصالات الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي متكامل. وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقدا جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية. وأكد وزير الخارجية أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحديات غير مسبوقة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، مشددا على أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها. كما استعرض وزير الخارجية المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة. اقتصاديا، البنك المركزي وجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة لترتفع من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت المساهمات دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز والمساهمة في تأسيس مراكز طبية وعدة مستشفيات متخصصة. يأتي ذلك في ضوء الأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الأول مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
3: من أكتر من 3000 سنة كان حلم أي امرأة في العالم أن هي تتعامل كإنسان، لكن في مصر الوضع كان مختلف. كانت ملكة بتقود جيوش. في واحدة من أصعب لحظات في تاريخ مصر القديم، وقفت ملكة مصرية في مواجهة الهكسوس بعد استشهاد جوزها الملك سكنان رع وابنها الملك كاموس، واللي تحت رايتها كبر البطل أحمس. الملكة آية حدو ما كانتش مجرد زوجة وأم لملوك عظام، كانت روح المقاومة، كانت الوعي اللي حرك المصريين عشان يحرروا أرضهم من الغزاة. ومن هنا بدأت رسالة استمرت لآلاف السنين، وهو إن المرأة المصرية جزء أساسي من المجتمع، أم بتربي وشريكة في القرار وملكة بتحكم.
4: حتى في العصر الحديث كان في نماذج كتير أكدت إن الشجاعة عقيدة مصرية مزروعة جوانا، زي المقاتلة راوية عطية، واحدة من أوائل السيدات اللي فتحوا الباب لوجود المرأة داخل المؤسسة العسكرية بكل فخر وثقة، واللي لوحدها دربت أكتر من 4000 سيدة وأهلتهم للانضمام للجيش. ده غير إنها أول سيدة تبقى عضو في البرلمان سنة 1957. وكمان السيدة ابتسامات محمد عبدالله، أول ضابطة برتبة ملازم أول، تطوعت في الجيش المصري وأول سيدة تشارك في حرب 48. وفي حرب 56 كانت سيدات مصر وخصوصا في بورسعيد ومدن القناة جزء أصيل من المقاومة الشعبية، نقلوا الرسائل وساعدوا الفدائيين ورعوا المصابين وحافظوا على تماسك البيوت والشوارع في وقت كان كل بيت مصري جزء من جبهة المقاومة.
3: ومن تاريخنا الملهم اتعاملت القيادة السياسية الحالية مع دور المرأة ان هي طاقة وطنية ولازم يتم استثمارها، لان حماية الوطن في العصر الحديث ما بقتش مرتبطة بالحروب التقليدية. الحروب نفسها اتغيرت، بقت معارك استخباراتية وحروب نفسية ومعلومات وتكنولوجيا. ومن هنا وجود المرأة داخل القوات المسلحة بقى جزء اساسي من بناء المستقبل، مستقبل بتتغير فيه طبيعة المهام وبتتوسع فيه مساحات المسؤولية، وبقت فيه المعرفة والتكنولوجيا جزء أساسي من منظومة الحماية.
4: وفي المشهد ده بتظهر المرأة بكل ثقة في مجالات دقيقة ومهام متخصصة ومساحات بتكسر الصورة النمطية.
5: لقد كانت المرأة المصرية دائما هي كلمة السر، مفتتح الكلام ومنتهاه، طاقة العطاء والصبر والتحمل، أيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح.
4: والنهاردة دور المرأة داخل جيشنا بقى أكبر من أي وقت فات، بقت متواجدة في مساحات كتير بتفوق كل التوقعات، وفي مجالات مختلفة بقت بتشرف مصر في العالم كله. بطلات بيحققوا إنجازات ويرفعوا علم مصر، زي البطلة فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، والعداءة التاريخية باسنت حميدة صاحبة ذهبيات البحر المتوسط، والبطلة سارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال في باريس 2024. وفي ميادين التدريب والانضباط نماذج للقوة والإصرار والكفاءة، وفي مهمات حفظ السلام صورة مشرفة للمؤسسة العسكرية قدام العالم كله. بطلات بيرفعوا اسم بلدهم بكل فخر وبيشاركوا وبيساهموا في نشر السلام، وده مش جديد علينا لأنه امتداد طبيعي لتاريخنا الطويل، تاريخ بلد أمنت ببناتها وسيداتها من أول يوم. وفي رؤية الجمهورية الجديدة المرأة المصرية بقى ليها دور أساسي، دور مش بس بيتقاس بحجم الحضور فقط، لكن بحجم المسؤولية الكبيرة اللي بتتحملها بكل جدارة في كل المناصب. وهنا لازم نأكد على الدور المحوري اللي بتقوم بيه السيدة انتصار السيسي في تمكين المرأة وتعزيز دورها في كل مؤسسات الدولة.
6: حينما ننظر حولنا في كل مكان نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها.
3: السيدة الأولى دايما صوت داعم للمرأة، قريبة من قضاياها ومؤمنة بقوتها وحاضرة في كل خطوة تفتح باب جديد للأمل لكل سيدة مصر.
4: ودعمها المستمر بيعكس رؤية القيادة السياسية اللي بتثبت لنا كل يوم إن المرأة المصرية شريكة فعالة في حماية الوطن.

0: 90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. يوم الحد ده اليوم الوحيد اللي بيبقى عندنا فيه موضوع نقعد نتكلم فيه. فالنهارده جبت لكم موضوع كده كبير، والله موضوع كبير، يعني هو الصيغه بتاعته يعني 5-6 كلمات، ولكن الموضوع في مضمونه كبير. احنا النهارده بنتكلم وبنقول بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل. في ناس بتحب زي ما قلت كده تكون محركه للاحداث، يكون هو اللي واخد الخطوه الاولى زي ما بيقولوا، سواء هو شخصيته كده هو مقدام جدا، هو حاسب كل حاجه قبل ما تحصل، فبالتالي لما بيجي يعمل اي تصرف هو بيكون عارف هو بيعمل ايه. وفي ناس بتكون متهوره، وفي الناس التانية اللي هي بتكون زي ما قلنا كده رد الفعل، هو حد رايق، حد صبور جدا، انا هستنى اشوف هما يعملوا ايه، وانا ما يعني ما بعد كده بقى بقول لهم لا ما تبقوش تعملوا كده تاني، واوعى يا ولد واوعى، يعني ما هقول لهم كل الحاجات دي بعد كده، بس انا هستنى خليني قاعد، انا هستنى، انا ما عنديش مشكلة، انا مش متضايق، انا عايز ابقى رد الفعل عادي خالص. والموضوع ده بقى داخل في كل حاجة في حياتنا، من اول بقى دراسة وشغل والحاجات المهمة اللي موجودة في حياتنا لغاية هناكل ايه النهاردة. والله يعني من اول نشوف من فين لفين، يعني وهنتفرج على ايه واحنا قاعدين، وهنشغل ايه واحنا، وهنسمع اغنية ايه واحنا في المكان. طيب تعالوا بقى نشوف الرسائل، عشان عندي رسائل يعني محتاج اقعد اقراها لغاية الساعة 10 بالليل على الاقل، ومش هتخلص برضه، بس يعني ان شاء الله. احنا برضه ما نتوصاش. اميرة زايد بتقول يا رب يكون المنتخب ان شاء الله فرحنا. وبصوا بقى انا اغلب الوقت بكون رد فعل وغالبا بيكون وحش، لان بعض الناس واخده فكره عني اني طيبه وبعدي حتى لو اتحطيت تحت امر واقع، لكن المفاجاه بقى بتكون حاجه تانية. وبتقول لي على فكره هو مش ثلاث اصابات بس، بعتلي بقى خبر بيقول ميسي يعاني من ورم دموي في راسه بعد ضربه قويه امام الراس الاخضر. احنا طبعا ما نتمناش ان حد يحصل له حاجه وحش، ولكن يعني برضو محدش عارف الخبر ده صح ولا غلط، ولكن يعني ان شاء الله كله خير، ما نتمناش حاجه وحشه لحد، احنا ناس طيبين، احنا ناس محترمين، احنا ناس مؤدبين، وبس ربك كبير، بس احنا 120 مليون يعني، فشوف لو كل واحد يعني قال له 100 مره يا رب في وسط الماتش شغال، يعني ان شاء الله هنكسب باذن الله ان شاء الله. في عندي منى يوسف منوره الدنيا كلها، وبتقول لي من سيد الفل عليك وعلى كل حبايبك، احنا مبسوطين جدا عشان المنتخب، احنا عارفين يعني مش بالظبط بس ان شاء الله نعوضها باذن الله. ومرسي على كلامك الحلو، وبتقول تسلم على ذوقك في اختيار الاغاني، واول ساعه خلصت كده على طول، معلش ان شاء الله هنعوض دلوقتي على طول. سليم بيشكرك يا عم حسين جدا على اغنيه مفيش جدعانه، بيحبها قوي، بتاع تامر عاشور اللي لعبناها في اخر الساعه الاولى، وممكن اغنيه لمحمد فؤاد، حاضر. وبتقول لي ايه الموضوع العميق ده، طيب انا دايما وابدا بكون فعل، دي ماني عصام هي اللي بعد، وبسبق كمان بالفعل، وقليل قوي لما بكون رد فعل، بمعنى ان انا ما بحبش اعمل حاجه بناء على الفعل، على فعل اللي قدامي. انا بسبق بحسن النيه عشان ما اتعبش بصراحه، وبدي اعذار ومبررات كتير عشان مش ببقى عايز اخسر حد، فاهمني؟ عشان كده افضل ان اكون انا الفعل ضمانا لنفسي، مش ضامنه رد فعل اللي قدامي. والله وجهه نظر. في كمان عندي مروه مكارم منوره الدنيا كلها، مساء الفل ومرسيه على دعواتك الحلوه. في مساء الخير يا حسام منور الدنيا، نادر من اسماعيليه، بيقول الواحد تعب من الفعل ومن رد الفعل، مفيش احسن من السلام النفسي. هو طبعا يا صديقي العزيز مفيش احسن من السلام النفسي، بس احنا مش قاعدين في منتجع، احنا قاعدين في الدنيا، فطالما قاعدين في الدنيا فطول الوقت هيبقى في حاجات لازم تقوم تعملها، وفي حاجات لازم تستنى لما تحصل، ففي حاجات فعل وحاجات رد فعل، هنعمل ايه؟ دنيا غرورة ملهاش أمان يا زدحمة. في عندي وفاء منورة الدنيا كلها، وفاء، وبتقولي مبروك صعود مصر لدور الستاشر، فرحتنا ومتها يومها ما كانتش تتوصف، وكان نفسنا نكمل فرحتنا بوجودك معانا، ربنا يخليك يا رب. ومرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كتبتيه من أول الحلقة. وبتقول كمان جميل قوي أغنية هاني شاكر، وبتقول أما أنا فأنا دايما رد فعل مش فعل أبدا، مش ممكن ابدا ابدا بكلام او باي مجامله مع حد الا اذا هو بادر الاول، وطبعا المشاكل مش ممكن انا اللي ابدا بيها برضو. مسالمه وفاء والنبي تقعد كده مسالمه. انا لاحظت حاجه في الفاصل، لقيتكم بعتين اللي طالب علاء عبد الخالق، مصطفى قمر، عمرو دياب قديم، فؤاد قديم، في حاجه كده النهارده، ودي مش حاجه غريبه، انتوا معظم الوقت كده. المهم جبنا كام اغنيه جداد في الساعه الاولى، فتعالوا بقى تعالوا نروح، ماشي هسمعكم اللي انتوا عايزينه. ايه بتوفيق برضو الطلب بتاع ماشي.
شوف الموضوع ده في ساعتي. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وأنا لسه هستنى لما هم يجوا يقولوا لي تعالى كده ولا لا، انا اللي هروح واقول لهم انا هعمل 1 2 3 وهو ده اللي عندي. ليه؟ لان انا راجل بحب الفعل، انا راجل فعال والله وفاعل في نفس الوقت. وفي واحد تاني قاعد حاطط رجل على رجل او مريح شويه او مغمض عينه حبتين يقول لك يا عم ما يخلصوا هيبقوا يقولوا لي انا ماليش دعوه. هو ده الموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده. بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل؟ ودي ملهاش علاقه خالص لا بقوه شخصيه ولا بسنه، هي طبيعه. وفي ناس بتاخدها مواقف، يعني في مواقف لا انا اللي هروح، وفي مواقف تانية لا انا هستنى خلاص يخلصوا وهيقولوا لي عشان انا ما دماغي. يعني برضو يعني في ناس بتعملها شويه كده وشويه كده، وفي ناس لا هو هو هو قطر ماشي قطر طول الوقت، وفي واحد راكن بقى في المحطة ما عندوش مشكلة. نادر سليم منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك. بيقول لي انا مذيع في احدى اذاعات الانترنت، منور الدنيا، مبسوط ان انت سامعني النهارده. في كمان عندي الاستاذة اللي بدور على اسمها، اللي يا رب بيكتبوا اساميكوا، الاستاذة شيماء. منور الدنيا، تقول لي ان شاء الله كل حلقة جميلة زي كل مرة، هي بعتها من بدري الحقيقة. تقول لي ممكن اغنية شفت الايام لعمرو دياب، هي فكرة الفعل ورد الفعل اللي بيرجع للموقف نفسه. ساعات المواقف هي اللي بتفرض عليك ان انت تكون فعل او رد فعل. والله عليك والله، وحلوة اغنية عمرو بترجعنا لايام جميلة. ربنا يخليك يا شيماء يا رب، تسلميلي. في كمان عندي الاستاذة همسة، منور الدنيا كلها والله. تقول لي مساء الفل يا احلى حسام بكل المحروسه، ربنا يكرمك يا رب. انا بالعمل فعل وبالحب رد فعل وهكذا. والله وجهه نظر، والله وجهه نظر تحترم. يعني شوفوا الناس اهي بتفصل شويه كده وشويه كده، مش قاطر شغال على طول. قلت لك في العمل انا فعل، انا مقدامه جدا في العمل. في الحب لا، انا رجل على رجل. وبتقول مبروك على الفوز، فرحتوا قلبنا كلنا مو بس المصريين، فرحتونا احنا كمان من سوريا. عامل ندعيلكم بالمباراة القادمة. طبعا همزة بتبعتنا من سوريا، وهي من مذيعات الراديو المشهورين جدا جدا في سوريا، منورة الدنيا كلها. طيب في عندي استاذة مي بتقولي فين اغنيتي، اللي هي اغنية ايه؟ مالي صبر عاصي الحلاني، حاضر. وبتقولي وانا مارق مريت والهوى طاير طاير، ايه رأيك؟ نعمل مني، بتقولي نعمل مني تورنيدو العاصي. حاضر، ما عندي وقت مش عارف اوديه فين. طب تعالي بص، في شويه وقت، تعالي والله عندي وقت، ما عارف اوديه فين، ده الدنيا عندي مريحه على الاخر. تعالي والله. مي مساء الخير، مساء الخير يا مي. في والله يا حسومه انا حاليا في فتره سيبوني في حالي، لا فعل ولا رد فعل، عشان تعبنا نبقى فعل يقول لك عايز اتمشي رايك، نبقى رد فعل يقول لك انت بتخلقي المشاكل. طب فانا قررت بقى مع نفسي وسيبوني في حالي. تعرفين اللي هو الجمله دي اللي انت انا مع نفسي وسيبوني في حالي دي، اللي هي بتبقى ايه؟ اللي هو بيشد الكوبرتا وينام، يعني اللي هو راح مغطي وشه كده اهو، مروحه شغاله خلاص مش عايز حاجه. هقوم بتركبوني غلط، قعدت بتركبوني غلط، اقعدوا ساكتين بقى، اقعدوا ساكتين، احنا قادرين نبقى فعل ولا رد فعل. عطوفه منور الدنيا كلها، عطوفه مبسوط باغنيه عمرو دياب، هو وبيقول كما قال نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يعني انت هتبقى حلو معايا فهتشوف حاجات مني حلوه، والعكس بالعكس. وبيقول انا بتوقع نتيجه المباراه 2-1. ماشي يا سيدي، ماشي 2-1، يلا ما جراش حاجه. لما قلت 4-2 و4-1 يعني ما فيش مشكله في الطموح، يعني محدش عارف. وبعدين احنا برضو ما شاء الله عندنا مصطفى شوبير، ما شاء الله ربنا يحميه يا رب ويحفظه، انا سعيد بيه قوي. اصل انا عارف مصطفى من هو عنده 6 سنين، فيعني مش قادر اقول لكم فرحتي بيه، هو ما شاء الله كده يعني حامل عرين. يسعد مساك دي مي، ربنا يخليك يا مي، بشكرك جدا. في كمان غزل حسام الدين، مساء الخير عليكي. وبتقول عايزين اغنيه عمرو مصطفى، اغنيه تشوفوا مصر، حاضر. وبتقول بحب اكون الفعل واكيد رد الفعل طبعا، عشان ما فيش حد يقدر يعمل معايا حاجه من الاساس يا باشا. طيب احنا اسفين عامه، وانا اسف لو انا فتحت الموضوع، يعني مش عارف. ماسف مش عارف انا قلقت ليه بس في مساء الخير يا رب تكون بخير دايما دي هند حمدي وربنا يخليك يا رب انتوا كمان وحشتوني جدا وميرسي على الدعوات الحلوه ربنا يستجيب منك يا رب وبتقول انا بسيبهم يعملوا اللي يعملوه انا على طول ضغطي منخفض مفيش مجهود والله اه مهبطه يعني زين شليمو عشان الصداع هو برضو البني ادم المهبط ده فعلا ما بيبقاش قادر يعمل حاجه اصل يعني لسه هقوم اضربكم وبتاع عايز اجيبكم صحه منين اجيبكم علقه كل يوم ما فعلا صح ناهد يوسف بتقول احلى مساء واحلى صوت بهجه وفرحه وحشتنا ربنا يخليك يا رب وبتقول بالنسبه للموضوع انا لا بحب ابقى رد فعل ولا فعل اه هتعب دماغي وقلبي في المناهده وفي الاخر هو صح بتقول انا ممكن ابقى رد فعل بس لما بطلع بقى وابقى انا اللي وحشه طب وعلى ايه ما الواحد ماشي بكيس علاج اصلا انا ملاحظ ان مش عارف اقول لكم ازاي انا ملاحظ ان معظم الناس اللي قالوا ان هم رد فعل هو مش دهاء منه او تكتكه او تخطيط لا هو مش قادر والله يعني معظم الناس اللي هي مكتفيه بفكره رد الفعل هو عشان مش قادر بس عامة الأدينة بنشوف وجهات نظر مختلفة وهنطلع بوجهة نظر في آخر الحلقة خالص نستفيد منها كلنا بتحب تكون الفاعل ولا رد الفعل ابعتلي على الواتساب 010 490 90 4 انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: وعندك واحد شاي تفريح،
5: صبح

0: شهد تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
6: والساعتين الجامدين على الراديو 90-90 لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة اللي هو كل واحد فينا ممكن يكون فيه يعني عنده رأي، وممكن كل يوم برأي. يعني ده من المواضيع اللي تحتمل ان انت كل يوم تكون برأي. ليه؟ لان انا النهاردة بتكلم وبقول بتحب تكون الفعل ولا رد الفعل. في ناس عندها مبدأ في الحياة، لا انا طول الوقت قطر، انا الفعل طول الوقت. وفي ناس بالنسبة لها لا انا حسب المود، نايم كويس هقوم اروقهم، مش نايم كويس ومش قادر لخناق او انا مزاجي رايق مش عايز حد يعكره، فانا لا انا هبقى رد فعل عادي خالص. يعني في ناس بتاخدها حسب المواسم، وفي ناس بالنسبة لها مبدأ في الحياة، وفي ناس حسب الصحة برضو تفرق كتير. ابتسام محمود منورة الدنيا كلها مساء الفل، بتقول انا بحب اكون الفعل ما اقدرش استنى اكون رد فعل. وهنا مصطلح جديد تم استخدامه في الحلقة دي، قالت لك ما اقدرش استنى. نورهان عبدين بتقول بحب اكون رد الفعل، مش بحب اتسرع بالحكم على حد عشان مش بحب اظلم حد، لازم اخد التجربة بنفسي. ما هو برضو المشكلة يا استاذة نورهان ان الواحد ساعات بيقول ايه، ما هو انا لو كنت اتحركت بدري، ما هو انا لو كنت قلت له، ما هو انا لو كنت عرفته. طب ما انا كان لازم، ما لو كنت خدت انا الخطوة الاولى. الواحد بيبقى ما بين نارين، يعني كده ولا تنتن ولا تنتن، ما ساعات بتمشي وساعات لا. برنسس ايمو انت منورة الدنيا وبتقولي تسلم على الاغاني، ربنا يخليكي. دينا احمد كمان مساء الهنا عليك منورة الدنيا. ميرا سايب مرسي على المجهود الخطير اللي انت عاملاه. نهى الزبير بتقول يا مساء على احلى مذيعين والناس الحلوين المستمعين، منورة الدنيا كلها يا نهى. دعاء عبد الملك كمان مساء الفل عليك. عايشة صابر منورة الدنيا كلها. عايشة ام روجي كمان عاملة مجهود خطير، وغزل وصفية، كل الناس اللي عاملة مجهود حلو على الفان بيج بشكركم جدا جدا. وطبعا عبير شميس كمان عاملة مجهود خطير خطير خطيرة خطيرة. دلوقتي في عندي ازاي حضرتك يا استاذ حسام، اجمل ساعتين جامدين معاك والله، دايما مخرجنا من مود النكد للضحك والروقان، ربنا يسعدك يا رب. دي الاستاذة الأستاذة أم ياسين منورة الدنيا كلها وربنا يكرمك، مرسي على الكلام الحلو. قريت الرسالة ولا لسه؟ هاجر، طب مش هتبطلوا تقولوا تعملوا حاجات في المطبخ وأنا بتكلم؟ يعني قريتها وسمعتها للمستمعين وكلهم جاوبوا صح واديتهم الدرجات النهائية. قريتها حضرتك طبعا ما حضرتيش، هقولها تاني يا رب. المهم بتقول أنا بحب أكون رد الفعل، أحب أشوف الأحداث ومخمخ للرد عشان مش بحب يكون كلمة في دماغي ما قلتهاش، ضميري مش هيخليني انام الا لما اخد حقي تالت ومتلت عشان مش بحب اريح حد، مش بحب اريح حد ما شاء الله. طيب

واحد في الشهر. المفروض ان انا كنت حاجز للمدام عند دكتور من حوالي شهر ونص، وكان معادنا يوم 1/7. فجينا يوم 1/7، انا طبعا في الشغل نسيت خالص الميعاد لحد ما روحت، فلقيتها بتسألني بتقول لي هو النهاردة كم في الشهر؟ يا حبيبي. فقلت لها النهاردة 1/7، فقالت لي مش فاكر في ايه. بعدين لما جمعت افتكرت ان النهاردة كان عندها معاد دكتور، قلت لها ده كان معاد الدكتور، قالت لي اه انا كنت عارفة بس ما رضيتش اتصل بيك وافكرك، قلت اما اشوف هتفتكرني ولا لا. وبيقول لي والله العظيم بسمعك كل يوم بس بقى في العربية مش عارف اكتب، وسلم لي على الشهد اللي معك. انت طبعا من ساعتها وانت بتعاني صح؟ يعني اثار بقى تعذيب واثار وكهرباء وحاجات كتير يعني. بصوا برضو الستات، معلش انا اسف، معلش، ضيعت معاد الدكتور، الراجل حجزه من شهر ونص. كل ان اساسا في دكاترة في الدنيا، زي قريب كده اتصلت احجز عند دكتور كنا في شهر مش عارف شهر 9 اللي فات، شهر 11، شهر 10، الفتره اللي كنت تعبان فيها قوي دي، خلاص لقيتهم بيقولوا لي الميعاد يوم 26 ابريل 26. قلت لهم ايه يعني ايه؟ انا قلت انا يعني يا سمعت الشهر غلط يا اليوم غلط يا السنه غلط، ما هو اكيد فيهم حاجه. قالوا لي، فقلت لهم بعد 6 شهور. قلت لهم اه يعني المفروض واحد يقعد تعبان 6 شهور على اساس ان هو بقى ايه هيروح للعالم الالوسي يحل له بقى مشاكله كلها، فمش قادر افهم يعني ايه شهر ونص عند دكتور. المهم ما علينا، دي قصه نبقى نقعد نتكلم فيها بعد كده. ضيعت عليها على نفسها، يعني مش على حد تاني، على نفسها ميعاد الدكتور عشان بس تديله النظره دي لما يروح. حبيبي يا احمد يا حيدر، والله العظيم يا ابني انا لو اعرف ان دي ظروفك انا ما كنت رمتك في اول الرساله والله. يلا بيقول لي لا وزعلانه مني كمان. معلش معلش معلش، هو بيقول لك في ناس هتتحدب في الجنه، ما هو ده مش من فراغ، ده مش من فراغ. يلا معلش، طب بس يعني اتمنى ان كل المدام مش سامعاني عشان برضه انا مش عايزه تاذي. المهم ميرا بتقول انا بحب يوم الاحد ده قوي، بيبقى اليوم مفتوح بالنسبه لنا قاعدين كده مع بعض في الحديقه. اه والله. وبتقول احمد جمال عمل منتخب، عمل اغنيه حلوه للمنتخب، حاضر هدور لك عليها. و ايوه طيب، في كمان عندي هديل حلمي منوره الدنيا كلها، بتقول بالنسبه لموضوع النهارده انا كنت بحب اكون الفعل، بس دلوقتي بقيت اكثر استسلاما للواقع وبفضل اكون رد الفعل حتى لو الفعل ده مش هيعيش عاجبني، مش مهم كده اريح. هي كانت بكل الكلام ده، لكن طبعا في مواقف مهمه لازم اكون فيها انا الفعل، مفيش مفر. وبتقول لي كان وحشنا صوت لارا وكلامها القمر، ويا ريت يا مامي مي عصام ما تحرمناش من العسل ده في كل حلقه، ربنا يحفظها يا رب. والله يا لارا بتيجي كل حلقه وبتبعت لي رساله كل حلقه، في ناس تانية هي اللي ما بتجيش كل حلقة، خليني ساكت. اللهم اغزيك يا شطار. يلا نسمع بقى الأغنية دي عشان بابا هلا هنداوي، هي بعتلي بتقولي بابا بيحب محمد محي قوي وهو عيد ميلاده النهاردة، كل سنة وهو طيب، أو كان عيد ميلاده من يومين يعني، كل سنة وحضرتك طيب. وأغنية عشان خاطر محمد محي، وهرجع أختم باين، تصدقوا الحلقة خلصت؟ يلا هنعمل إيه؟ راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير وان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
3: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير
4: كان جاي يسرق خزنه ده ولا
5: لا كان جاي يسرق مخزون دمتي اللي فوت
6: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي جواها بلاي ستيشن جواها موبايل موضوع كبير قوي انا ماشي
7: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر رجالة من جديد. تعالوا كده نقول آخر الرسائل اللي موجودة معنا النهاردة. هو طبعا في حاجات كتير يعني ما تقريتش أو مش هلحق أن أنا أقولها، لكن معلش حقكم عليا. بس أنا والله زي ما انتم شايفين يعني أنا والله ما قصرت. هعمل إيه؟ مي أوعدك، اللي هو رقمك آخره 65، أوعدك الميني تورنيدو ده يعني زي ما هو كده بالظبط يوم الثلاث، يعني يوم الثلاث أوعدك والله هتبسط. مي عصام بشكرك جدا، مروه مكارم، منى يوسف، وفاء، هلا هنداوي، كمان عندي رقم يوسف احمد حبيبي، منور الدنيا كلها، مساء الهنا عليك. عندي كمان والله يا حسام يا اخويا الصحه بقت على قدي، لا في مجال لا للفعل ولا رد الفعل، الاسترخاء بقى، لان الاسترخاء سر الرخاء. طيب مش انت مبسوط؟ هي دي اهم حاجه، بس يا رب تكون عارف تسترخي. في عندي بقى كمان ناهد يوسف منورة الدنيا كلها، وانا قريت الرسالة والله قريت الرسالة. في انا بحب اكون الفعل في الحاجات الايجابية ورد الفعل في المشاكل، والله وجهة نظر. ده رقم اخره 45، مش عارف مين اللي بقى بس هي وجهة نظر. يوسف مجدي منور الدنيا كلها جو، ولا يا حبيبي ما اقدرش ابدا والله، وبس معلش الضغط والبتاع. المهم يقول النتيجة ان شاء الله هكون 2-1 او 1-0 او ضربات جزاء. انت قلت كل الاحتمالات يعني، انا منهم ماشي. وبيقول لا مش بحب اكون فعل ورد الفعل بيكون في المحدود، عشان ده صداع ووجع دماغ. والله يعني صح برضو، يعني برضو ما اقدرش اقول لك حاجه الحق يتقال. يبان من اسماعيليه بتقول انا دايما رد فعل لاني ما بحبش اوجع دماغي، واي حد بيحاول يتناقش معايا بقول له انت صح. ما هي المشكله ان ساعات الواحد لما بيستنى بقى ان هو يكون رد الفعل فبيقول يا ريتني ما استنيت، يا ريتني كنت معاه، يا ريت انا اللي قمت له الاول. يعني ما هو برده مش هينفع كده. شيماء بتقول اغنيه فؤاد جميله قوي قوي، ربنا يخليكي. في كمان هند حمدي، مساء الفل عليكي. داليا محمد كمان بتقول عايز اسمع خطفوني والماتش 2-1 باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب النهارده كان في حاجات كتير، وفي حاجات لحقت اقراها وفي حاجات لا. اخر رساله انجي سعيد بتقول بالنسبه لموضوع الحلقه انا بحب اكون الفعل، خاصه لما يكون لازم اخد قرار، وبرضو بحب دايما يكون لي رد فعل، يعني ما بحبش اسيب الامور مايعه كده. يعني من الاخر بحب اكون صاحبه موقف، سواء هاخد قرار او هيكون لي رد فعل، لكن ما بحبش اسيب الدنيا كده وكاني مش موجوده. منور الدنيا كلها يا انجي. يلا استنى بقى ما تعدل عشان اقول الكلمتين نلخص بيهم الحاجات. النهارده كنا بنتكلم وبنقول تحب تكون الفعل ولا رد الفعل. لقينا ان في ناس عندها مبدا في الحياه، لا انا بحب اكون الفعل، وفي ناس تانية مبدأها لا أنا هستنى وأشوف، لأن في جميع الأحوال مش فارق لي، هتعامل مع على أرض الواقع، مش فارق لي خلاص إيه اللي يحصل، سلبي إيجابي، أنا مش قادر أنا بتاع. وفي ناس قالت لك لا حسب الموقف، يعني وحسب أنا قادر، نايم كويس، صحتي كويسة، مزاجي حلو، كل الحاجات دي بتفرق سواء الواحد هيقدر ان هو ياخد فعل او اكشن زي ما بيقولوا، او يكون مجرد مستسلم، يكون رياكشن يعني رد فعل بس للقصة دي. فبنشوف شوفنا ناس كده وناس كده، زي ما قلت لكم من اول الحلقه خالص مفيش حد صح ومفيش حد غلط، هي يا اما بتكون طباع شخصيه، يا اما بتكون حسب الحاله المزاجيه، يا اما بتكون حسب الحاله النفسيه، وساعات كمان بتكون حسب الحاله الماديه. يعني ممكن ساعات الواحد لما بيكون مثلا ظروفه مش احسن حاجه وبيبقى هو بيبقى طول الوقت بيعمل مشاكل، عصبي جدا، فبيبان ان هو فعل، بيبان انه، لكن هو ممكن تكون راجع على حاجات تانية خالص. المهم ايا كان ده او ده، المهم ان انت تكون اتعلمت. يعني لو كنت انت صاحب الفعل في وقت من الاوقات ولقيت ان الطريقة دي ممكن تكون بتخسرك كتير، فلازم ساعتها بقى تفكر. مش معنى كده انك تكون تابع او انك تكون سلبي، لا خالص، بس لازم اللي هو ايه الموضوع يكون رد الفعل ده حسب القصة نفسها، الحكاية اللي حصلت دي انا المفروض اعمل فيها ايه، انا اللي اخد فيها، انا اللي اتحرك الاول ولا استنى حد يتحرك لي. وبرضو بالنسبة لموضوع رد الفعل، لو انا شايف ان الدنيا كلها بتيجي عليا بسبب ان انا رد فعل طول الوقت، انا اللي هو رقم 2، انا اللي بقول بعد ما اللي قدامي يتكلم فيبقى لا انا هنا لازم اتغير، لازم اشوف طريقه جديده وطريقه مختلفه، لان الموضوع ده بيخسرني كتير. يعني دي وجهه نظر كده ممكن نكون لخصناها في حلقتنا النهارده. النهارده من المواضيع العميقه جدا اللي اتكلمنا فيها في حلقه النهارده، بس انا قلت فرصه واحنا خارجين كده من يوم الجمعه كلنا فرحانين ومبسوطين والى حد ما بالنا رايق، وان شاء الله هيروق اكتر واكتر يوم الثلاث الساعه 7 7 7 الساعه 7. انا متفائل بالثلاث سبعات دول والله، متفائل بيهم كده ان شاء الله خير باذن الله، وهنكسب الارجنتين ان شاء الله. عايز اقول لكم بقى ان دقايق وهيكون موجود معاكم زميلي العزيز رامي الحلواني وزميلتي العزيزة سالي سعيد، وعندهم حلقة قوية جدا وحلوة جدا جدا مع النجمة الكبيرة صفاء ابو السعود، لازم تستمتعوا بيها وتسمعوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة لحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكرة ان شاء الله قبل الوقت بساعتين حلقة جديدة من ساعتين جامدين، وانت معاكم حسام عصام، وعلى كيفك على كيفك ميل والله. عايز تبقى فعل اهلا وسهلا، عايز تبقى رد فعل براحتك. يلا اشوفكم بكره على خير، ساعتين جامدين ان شاء الله.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي متكامل. وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد رئيس الوزراء على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والبترول كريم بدوي عقدا جلسة لإحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية. واستعرض الوزيران المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة. جنوب لبنان شهد تصعيدا ميدانيا حيث نفذت مروحيات الاحتلال عملية تمشيط في بلدة مجدلزون بقضاء سور، وذلك بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة سور. وفي قضاء بنت جبيل نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير واسعة وسط استمرار التوتر على طول المناطق الحدودية. الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو مارك روتي يعقد غدا مؤتمرا صحفيا تمهيدا لقمة الناتو في أنقرة، والمقرر عقدها في 7 و8 من يوليو الجاري. هذا ويستعرض روتي ملامح أجندة القمة التي ترتكز على زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعات العسكرية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الدعم طويل الأمد لأوكرانيا. اقتصاديا، البنك المركزي وجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة لترتفع من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026. هذا وشملت المساهمات دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية. رياضيا، بعثت الأولمبيات الخاص المصري تغادر اليوم إلى باريس للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة 2026. هذا وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على الاطمئنان على البعثة والتأكد على الدعم الكامل لأفرادها والثقة في تحقيق نتائج إيجابية. ورياضيا أيضا، في كأس العالم تواجه البرازيل النرويج في 11 مساء في دور 16 من المونديال، بينما تواجه المكسيك إنجلترا في 3 من فجر الاثنين. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: إن مصر بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة في شؤون المنطقة، وباعتبارها أول من أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية. فلا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع ويمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش في استقرار ورخاء ويطلق عهدا جديدا من التعاون والازدهار ومستقبلا أفضل تستحق شعوبنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: حلقة جديدة على الراديو 90 90، رايح ولا جاي، رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: سالي سعيد، مساء الخير عليك يا
1: سالي. مساء الفل عليك يا رامي. مساء الفل عليك
2: مستمعينا. حلقة جديدة كل حد واثنين من 7 لـ 9 معاك سالي ورامي، ورايح ولا جاي دايما معاك على 90 90 هواها مصري. حلقة النهاردة حلقة مش عايز اقول مختلفة، احنا سامعين وعايشين مع ابطالها بقالنا اكتر من سنة تقريبا على هوا الراديو 90 90. كواليس هنعرفها لأول مرة، لقاءات بنجريها برضو لأول مرة.
1: هاي احنا موجودين في حضرة فنانة مهمة جدا ارتبطت في أذهاننا بالبسمة والبهجة والابتسام. معانا الفنانة الجميلة الأستاذة صفاء أبو السعود.
2: منورانا ومنورة 90 90. الوقت جه ووقف عند صفاء أبو السعود بكل حاجة. الجمال هو هو، الهدوء هو هو، نفس الصوت، نفس الرونق، الطاقة الإيجابية الحقيقية، وصوت العيد. صفاء أبو السعود مرة تانية منورة 90 90.
3: شكرا، انتوا منورين الدنيا كلها.
1: مرسي لحضرتك جدا، واحنا بنتشرف ان احنا بنعمل معاكي، وانا بعمل معاكي لقاء لاول مره، فده شيء يضاف يعني للسي بتاعي ان انا اكون مع حضرتك.
3: بس انا سالي متابعاكي على طول.
1: شكرا لحضرتك. مرسي لحضرتك.
2: بقدم نفس البرنامج معاها.
3: انا ما احنا من زمان بقى بعدينا
1: بعديكم يوم يا تصفصف، واحنا جبناكي هوم الاستوديو كده، خطفناكي على طول. خلصتي لسه مخلصه؟ مبروك على المسلسل، وايه الجمال ده، وايه التركيز على الاسره والحاجات الجميله للمراه، وكل الحاجات اللي بتقدم من خلال يوم يا تصفصف.
3: اولا انا بحب الراديو قوي، طول عمري بحب الراديو، ابتديت فيه من الاول خالص، فبحبه قوي، وبحس انه واصل لكل الناس. يعني اي شخص في الغيط، في البيت، في اي حته، هيسمع الراديو، وحاسه انه مهم جدا. ثانيا احنا في احتياج يعني، لاننا نعرف الناس بعض الانشطه والحاجات اللي احنا بنعملها في بلدنا، فمن خلال شيء كوميدي وعمل يعني مدته حوالي 10 دقائق تقريبا، بنقدم مواقف وبنحاول نقدم لها الحلول، او بنقدم ازاي الناس تحل مشكلتها، يعني عن طريق ايه. فمنديهم بقى يا تليفونهم، يا عنوانهم، يا كلموا مين، يعملوا ايه كده يعني.
2: في مارس 2024
3: أيوة.
2: كان في مناسبة وكان حضرتك حاضرة أيوة. وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس ساعتها وجه لك التحية وقال يعني أستاذة صفاء أبو السعود موجودة معانا ومنتظر منك حاجات كتير زي ما عملتي زمان وأبدعتي زمان، عايزين حاجات كمان تكمل لدلوقتي. أقدر أقول فكانت يوميات صفصف ومؤخرا كمان خبر أبيض.
3: أكيد أكيد
2: الرئيس قال المسار.
3: ما فيش كلام
2: الأسرة طبعا، بناء الإنسان
3: ما فيش كلام طبعا. الرئيس طبعا لما كلمني شيء جميل جدا وشيء مشرف جدا، وداني دفعة خلتني أحس أنه ممكن فعلا، لأنه الحمد لله أن ربنا أعطاني يعني موهبة زي ما بيدي لأي شخص موهبة. فالموهبة ربنا دي بتخلي الإنسان يحاول يعني يستثمرها في شيء جيد، وفي شيء يفيد الآخرين ويفيد البشر. مش مجرد ان انا فرحانة، انا اهو بغني، انا اهو برقص، انا اهو بمثل، لا يعني لازم اقول شيء او اقدم شيء يفيد الاخرين.
4: كل سنة وانت طيبة اولا، واهلا وسهلا بيك، وسعداء بوجودك معنا. بس انت لازم تعملي حاجة عظيمة وانا حابة معك. معرفش ايه بقى، انت مليت الدنيا قبل كده زمان يعني.
3: عموما انا ان شاء الله العيد جاي هفرحكم اهلا بالعيد، وبعد العيد هتشوفوا ان شاء الله مفاجأة لو حضرتك تحب تسمع مني عيد.
4: كل سنة وانت طيبة. بس احنا بتكلم يا استاذة فاكتر من كده، انا بتكلم في مسار
3: قوي
4: طبعا. في مسار يعني حاجة نحط مسار لفكرة الفكرة دي تخلينا نقدر نضيف لمجتمعنا.
3: طب انا هقول لحضرتك احنا بنعمل حاجات مع الشباب والرياضة ومع الطلائع، وهتشوف حضرتك مفاجأة فعلا.
4: طب خلاص
3: خلاص حضرتك لسه بتقول عليه. وبشكرك وكل سنة حضرتك طيب.
4: قلت طيبة قلت طيبة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: jasmin de la bétine.
1: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
2: شخصية صفصف في المسلسل الإذاعي قريبة جدا جدا من قلوب المستمعين، وبنتسائل عليها من آن لآخر.
3: أشكرك.
2: ده شيء حقيقي فعلا بجد وموثق على الهواء لما بيجينا رسائل أو مكالمات. فعايز أسألك بقى عن الميكس اللي موجود، في طيبة وفي شقاوة وفي ذكاء، يا ترى كم في المية من شخصية صفصف الحقيقية موجودة في شخصية صفصف اللي بنسمعها على الراديو 90 90؟
3: سؤالك جبار. وانا عايزه اقول لك على حاجه، انا بتبعي والله انا بحب قوي الشخصيه اللي بعملها. يعني اذا ما حسيتش اني بحبها مش بعرف اعملها، وبعتذر عموما. وانا كتير بعتذر، يعني في مخرجين بيزعلوا مني، انا بعتذر كتير علشان لازم احب الشخصيه، ولازم احس اني هقول حاجه او هقدم حاجه، حتى ولو كانت اغنيه بسيطه، حتى لو كانت كلمه بسيطه. وبحب قوي اني اساعد، دي من الحاجات اللي بتسعدني. فلما الاقي مشاكل بتحصل في بلدنا، يعني في الصعيد، في بحري، في اي حته، في اي منطقه، عادات ممكن تتصلح، وفعلا الدولة والوطن هنا عندنا بتصلحها، فأنا بساهم في أني يعني أنشر الموضوع ده، لأنه هيكون سهل من خلال لسان الفنان أو الممثل. يعني فقلت حلو قوي،
2: وبتعكس فعلا بجد الأنماط الشخصية يعني عن المراية اللي احنا بنعيشها، أو هي مراية حقيقية. يعني لسه كنت بتكلم مع سالي واحنا بنجهز الحلقة أن مسلسل يوميات صفصف هو مراية لشخصيات كتير حوالينا، ممكن نكون احنا نفسنا موجودين في يوميات صفصف.
3: أكيد. وأنا كمان ممكن أكون أنا كمان في
2: بس صفصف. الحقيقة بقى يا سالي بقى، وده السؤال بقى هنا، صح. يعني هل طبعا مع حفظ الألقاب الفنانة صفاء أبو السعود، بتنكش برضو في كل حاجة كده في الحقيقة زي ما بتعمل صفصف في المسلسل؟
3: يعني إلى حد ما، مش أنا بس، كل الأمهات أكيد وكل العائلات،
2: يعني الناس اللي بتشتغل معاه أستاذة صفاء أبو السعود بتحس إن هي بتنكش على كل حاجة، ولا بتبقى الدنيا ظريفة ولذيذة ومش صفصف قوي يعني في المسلسل؟
3: لا أنت بس قصدني بقى. لا والله قوليله.
4: لا لا
2: قوليله.
4: بس هو احنا طبيعتنا عموما، احنا دايما كستات يعني نحب ان احنا نعرف كل حاجه ونطمن على كل حاجه، ونطمن على احبابنا واولادنا وعائلاتنا. لازم ده دورنا كمان ان احنا نكون بنعمل كده.
3: اتفضل. دور مهم جدا. وبعدين الحقيقه انا مش بس بنكش وخلاص في المسلسل، يعني انا بنكش وبقول لهم تقدروا تجيبوا جلاليب حلوه من الحته الفلانيه، تقدروا واحد عنده مشكله انه فيها تحرش او حاجه زي كده، احنا بنقول لهم اتصلوا بمين، اعملوا ايه، يعني حاجات.
2: كان في حلقات كمان موجهاها للمراه، اتصلوا بخط الساخن
4: لو عنف
2: للمراه.
3: فعلا يعني انا واحده من الناس ما كنتش اعرف فعلا. من خلال الحلقات انا عرفت ازاي ممكن تتصلي بالخط الساخن، تتصلي بطفل عنده مشكله، تتصلي باي حاجه. عرفت فعلا من المسلسل، وده دور الفن. مش بس
2: توعوي كمان.
3: لازم يكون توعوي، وبعدين يكون بطريقه خفيفه لطيفه. مش ولكن ايها الساده اللي مش عارفه ايه المدرس،
4: مش
3: أنا
4: المباشر.
3: مش المدرسه.
4: مش المباشر.
3: مش المدرس ولا اللي بيقول الخطبه، انما انا الفنان اللي بتقدم له الموضوع. صح. فكل ما تكون بسيط الموضوع يوصل سهل لأكبر عدد ممكن.
4: طب هل حبك بقى لأن تقدمي ده من خلال الإذاعة ويوميات صفصف، مش وحشتك الكاميرا؟ مش عايزة تمثلي؟ فاكرة نجاح غويش؟
3: طبعا
4: فاكره الغويشه دي كسر الدنيا
3: طبعا
4: فاكره. انا مش بتكلم ده غير بقى احنا بنتكلم على الاغاني ولا البرامج اللي لسه هنتكلم عنها اللي احنا لحد دلوقتي لما بنشوف فيديوهاتها الفيديوهات اللي هي ممكن تكون اجيال جديده مشاهدات كبيره حقيقي على السوشيال ميديا. وانا نفسي بحب اتفرج يعني لا انسى مثلا حوارك مع العظيم وصناء جميل
3: يا سلام.
4: وقد ايه حضرتك كنت بتحبي الضيف يتكلم ويسترسل كنت في القطار يعني كنت بتستمتعي وانت بتحاوريهم
3: جدا واستفدت جدا من كل الاساتذه الكبار اللي انا عملت معاهم احاديث بجد والله استفدت جدا منهم لان كلهم عندهم تجارب وبيكلموا بطلاقه والحمد لله اني انا اشتغلت مع معظمهم حتى لو كان الفرق كبير مثلا طبعا وفي نجوم كبار قوي اللي اشتغلت معاهم حتى لو كان سنهم اكبر مني بكتير اللي بحس انهم اصحابي يا حبايبي قرايبي فبتكلم معاهم عادي وبسالهم بحب وهم كمان كنت بحس انهم بيحبوني فبيصرحوني.
4: طب ايه اكتر حلقه كنت بتحبيها يعني عايشه في فكرينك كده؟
3: تصدقي والله مش هتصدقيني لو قلت لك معظم حلقاتي كنت بحبها واحب الاشخاص اللي قاعدين قدامي كنت بحبهم جدا.
4: قصدك ان النجوم كانوا يعني هقول ايه كانوا حابينك فكانوا بيقولوا كل حاجه من قلبهم مهما كانت بتطلع عندك في اللقاء؟
3: لا ده انا مش عايزه اقول بس قدام الجمهور يعني ان احنا في حاجات وفي
4: مواضيع
3: شلناها من كتر الصراحه.
2: طب اقول لك على حاجه بقى واحنا بنعمل سيرش كده وبنفتكر الحلقات بتاعه ساعه صفا وسهريه وغيرها من اللقاءات والبرامج اللي عملتيها مش هقول اسم الفنانة ما تقلقيش مين الفنانة اللي طلبت شيشة وحضرتك بتعملي معها لقاء؟
3: لا مش هرد لا مش هرد عشان هتقولي هاتي الصورة لا مش هجيبها
2: لا في الصورة لا الفيديو موجود على يوتيوب
4: كل البرنامج موجود على السوشيال ميديا ودي حاجة عايز أقولك إن الأجيال الجديدة كمان يتعرفوا عن أساطير الفن المصري
3: أكيد
4: حقيقي
3: هم أساطير
4: يعني أولادنا مثلا هيشوفوا لقائك مثلا مع أستاذة مريم فخر الدين مع
2: الزعيم عادل إمام
4: كله فنانين
3: مع الأستاذ أبو عمر الشريف مع
4: طبعا
3: مدام ليلى فوزي مع مدام سناء جميل العظيمة
2: مع كريمة مختار
3: ومدام سميحة مع مدام كريمة مختار مع ناس كتير
4: كانت لقاءات حقيقية سرية
3: يعني مثلا مدام كريمة مختار دي أول واحدة أنا كلمت قدام الميكروفون معاها وأنا طفلة كان معها الأستاذ عمر الحريري برضو اشتغلت معاه عملت له ساعة صفا كنت لسه جاية من المنصورة وكان أول مسلسل وكان اسمي ياسمين كنت أنا المفروض عاملة بنتها وبتاع فكنت كل ما تيجي جملي يشيلوني يحطوني على شكة الميكروفون بتاع الإذاعة زمان
2: فوق بيبقى نازل كده
4: لفوق
3: زي اللي معايا
2: تسعين
4: دي
3: مش زي بتاع فكان يشيلني بقى عشان على كرسي أقول الكلام بتاعي عشان الميكروفون بتعلق كده لازم اتكلم بقى وطوله
4: كان عندي كم سنه
3: كنت جايب من كان عندي 6 سنين
4: يا ده لسه خالص ده بدايات بقى خالص الاول خالص يعني
3: بس كنت شاطره يعني بحب التمثيل.
4: طب فكرتي ومدام كريمه مختار بده ولا ايه
3: يو احنا ضحكنا مع بعض كتير ما اشتغلنا بقى مع بعض في مسلسلات وحاجات كتيره قوي
4: طبعا
3: قوي
1: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90
5: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال اللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي يعني بيستعد وبيخوض نيرانه الأول في أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في 7 من مساء الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين يواصل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر. أما البرازيل بتسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالمونديال عند مواجهة النرويج في 11 مساء، بينما تواجه المكسيك إنجلترا في 2:00 PM على بطاقة التأهل لثمن النهائي. منتخب الرأس الأخضر يحظى باستقبال جماهيري ورسمي لدى عودته إلى البلاد، وذلك بعد الإنجاز التاريخي في بلوغ الأدوار الإقصائية وخسارته أمام الأرجنتين 3-2. يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول يوافق على تدريب ألمانيا خلفا لناجلسمان بعد وداع كأس العالم 2026. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النسخة الأحدث من مونديال كأس العالم، بالإضافة كمان لكل الأخبار المتعلقة بالمنافسات والنتائج. شكرا لكم.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

محمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: الكلام مع الزعيم عادل إمام في برنامج ساعة صفا وكرمتيه بالأوسكار ونزلت له ساعتها واحدة
2: جميلة جدا.
1: ما ده الزعيم لازم
2: يعني ياخد أجمل حاجة. طبعا
1: تمام. البنوتة كانت بتهدي جائزة الأوسكار ساعتها في الحفلة دي
2: بالظبط.
1: كسرت إزاي فكرة اللقاء معاه والمواجهة معاه؟ لأن القعدة قدام عادل إمام طبعا مع حفظ الألقاب يعني في قلوبنا وفي عقولنا، ربنا يديله صحة والعمر
2: إن شاء الله يا رب.
1: وطلعت منه تصريحات كتير قوي. علمينا بقى معاك 2 شباب. بجد لا بجد والله، يعني إيه المفتاح اللي بتعتمدي عليه كنتي في لقاءاتك عشان تطلعي هذا الكم من الصراحة والتصريحات الحقيقية اللي من القلب من ضيوفك؟
2: هقولك على حاجة. المذيع في جزء من الممثل. إذا كانت الطاقة بتاعتك بسيطة وقوية وواصلة فبتوصل للقصادك. طبعا عادل إمام ده شخصية عايز أقول لك إنه عنده كاريزما جامدة جدا من زمان، فأنا بشتغل معاه من زمان، من هو لسه يعني من الأول في البدايات وكده، واشتغلنا سوا كتير جدا، وليه مواقف معايا كتيرة جدا، وليه مسلسل في التلفزيون أنا وهو كنا عاملينه يموت من الضحك يعني. فمن ضمن يعني الحركات البسيطة اللي أوريك قد إيه هو لذيذ وبسيط يعني، كان بنصور فجي علينا شم النسيم، فهو عاوز يقضي شم النسيم برا يعني ما يبقاش في التلفزيون بيصور، بس الديكور مبني نعمل ايه؟ قال لي ما فيش كلام، راح سارق شط

0: المكياج بتاعتي جري بيها على عربيته، علشان كانت الله يرحمها مدام زيزي البدراوي عزمانة علشان شاب النسيم. وانا اصرخ وازعق واقول له هيكسرت الكور، هيعملت الكور، ما فيش،
1: عايزين ياكلوا رنجه وفسيخ.
0: قال لي ما عنديش كلام تاني
2: ازاي، خلاص ده وقت دلوقتي، خلاص ده وقت الاكل والفرحه بعيدا بقى عن الشغل، بيعرف يفصل حلو قوي.
0: يلا تعالي معاك خلاص. ورحنا فعلا وقضينا اليوم. وطبعا خدنا بقى ده كلام بقى في التلفزيون ازاي تعمل.
2: اتخصم ساعتها ليكوا يا استاذه صفاء؟
0: لا هو الحقيقه مش اتخصم، كان لفت نظر بسيط كده يعني. اولا عدم احترام للاستوديو وللديكور اللي كان مبني ساعتها يعني، وخاصه كان لسه بقى التلفزيون ما فيش قنوات كتيره.
1: ايوه
0: فكنا احنا بقى بنشتغل في مسلسل، بنعمل شخصيات كل يوم شخصيه. فمن ضمن الشخصيات دي يعني في اليوم دون طرنا وسبنا ورحنا نعمل شم النسيم.
1: طيب هرجع للسؤال بقى اللي انا سالته من دلوقتي من شويه، لما كنت بقول لك على الاعمال قدام الكاميرا، لما بتقولي عملنا يوميات صفصف ومسلسلات كتير، عايزه توصلي من خلال جالك عروض، انت بتقولي في عروض جات لك كنت بتعتذري عليها، جات لك حاجات في الدراما والسينما مؤخرا واعتذرتي عليها عشان حسيتي ان انت مش عايزه تقدمي ده دلوقتي؟
0: شوفي العروض بتيجي كتير، بس انا يعني عندي اخلاص للجمهور اللي بعد ربنا طبعا كان سبب شهرتي وكان سبب ثقته فيا، فمش عايزة أنا أخون هذه الثقة يعني. أما أعمل دور يا أعمل دور حلو يا إما بلاش، فيعني أبقى قليل أحسن ما أبقى كتير وغلط ومانيش واصلة. لازم أعمل الحاجة اللي يعني أحس إن الجمهور راضي عني فيها بيحبها.
2: بتحترمي عقلية الجمهور، بتحترمي ذوقه، بتحترمي ان احنا مصريين، ان احنا عرب، ان احنا عندنا قيم ومبادئ بنحاول تفضل مترسخة في عقولنا وفي عقول الاجيال اللي جاية.
0: اكيد.
2: عايز اسألك بقى سؤال في الجزئية دي.
0: ايوه.
2: في ايه؟ كل ما اسأل سؤال لي.
0: لا انا عارفاك وعارفة اسئلتك.
1: لا لا ما تقلقي.
0: سكوتك كده وتفضل تفكر وتروح بتجيلي ضخ.
2: والله على فكره ده تصريح، ده هاخده برومو لوحده، ده حط عادي، ده دي شهاده يعني من اعلاميه وفنانه كبيره بحجم صفاء ابو السعود. ايه الفرق بيننا
0: ايوه
2: وبين الاجيال السابقه؟ او الاجيال السابقه بنشوف دردشه حقيقيه، مواقف تتقال ازاي، بنشوف اصل، بنشوف ذوق، بنشوف في قيم حقيقيه موجوده في التعامل ونفوس صافيه بشكل حقيقي. الناس دلوقتي ما بقتش زي زمان، كل ما تيجي تكلمي مع حد يقول لك ده زمان كان احسن بكتير، الرقي كان فعلا رقي، الذوق كان فعلا ذوق. النهارده في فئه اغلب بتتصنع ده.
0: هو انا عايزه اقول لك على حاجه،
2: ليه عملنا كده؟ ننزلنا ما طلعناش.
0: هو ما نظلمش نفسنا قوي كده ونجلد روحنا. العالم كله في حاله لخبطه، في حاله فركشه، في حاله انهيارات. ليه؟ عشان بتطلع يعني ثقافه جديده، حضاره جديده، حاجه جديده، فلازم قبلها بيحصل شويه لخبطه، شويه فركشه كده. انما مش دايما نقول والزمن اللي فات احلى. اولا كانت الناس اقل، كان مجموعه النجوم قليله، كان اسلوب التعامل ابسط من دلوقتي،
2: الضغوطات كانت اقل بكتير
0: اكيد. بس دلوقتي على قد كل اللي بيحصل ده يعني لازم نشكر ربنا ليل نهار،
2: الحمد لله
0: انه ادانا تكنولوجيا جديده سهل علينا حاجات كتيره. مين مش مستمتع دلوقتي بان في عنده في البيت كهرباء مثلا، في عنده في البيت مروحه، وعنده في البيت مثلا تكييف
1: وحاجات
0: دي كلها؟ اكيد اكيد يعني دي نعمه من ربنا، فاكيد لازم نقول احنا مبسوطين بس نستعملها صح.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: قبل ما نروح للجزء الثاني
2: أيوة.
1: وتعرفينا
2: الجزء الثاني، لا انا
1: عرفينا على نجوم المسلسل مين صفاء ابو السعود ترشحها.
2: ايوه،
1: لو عملوا سيره ذاتيه عن حياتك.
2: اولا انا يعني احب ان اعمالي هي اللي تتكلم عن نفسي.
1: اوكي.
2: وما احبش اعمل تمثيليه واكتب عليا يعني عرض عليا ده على فكره. ما احبش اعمل بقى كتاب عن نفسي.
3: طبعا عليك تكتبي قصه حياتك.
2: اه
1: سيره ذاتيه على كده مسلسل صح ولا ايه؟
2: والله ما احبش والله واسال اي حد من ورايا. انا احب العمل يتكلم عن صفاء. عملت حاجه كويسه تتكلم عليا، هي هو كلام يجي من نفسه. انا صادقه في الحاجه اللي بعملها، مش ادعاء، حقيقة. إذا كنتش أنا واثقة
1: عشان كده عايشة في قلوبنا، ودي مش مجاملة، دي حقيقة بجد بجد بجد. ويعني يعني مهما اتكلمنا ويعني سامحيني يعني لازم أقول إن في أعمدة ثلاثة موجودين يعني دايما كنا بنتابعهم في الاستعراضات، وسواء في الفوازير أو في الأعمال الاستعراضية. يعني لما تيجي أستاذة صفاء أبو السعود والفنانة شريهان والفنانة نيلي، يعني ثلاثة إحنا قاعدين قدام واحدة من الثلاثة دول، صفاء أبو السعود، ونتمنى ان احنا نقعد برضو قدام شريهان وقدام نيلي. مش هنقول لا، انا بعت لهم كل التحية،
2: اكيد يستحلوا. انا بحبهم.
1: استضفت شريهان
2: جدا؟ لا شريهان كانت وقتها تعبت،
1: لكن استضفت نيلي.
2: ونيلي استضفت
3: نيلي.
2: الحقيقة الاثنين في منتهى الروعة والجمال، والميزة انه يعني الشخصيات بتاعتهم مميزة كل واحدة لوحدها. وانا كنت وقتها مركزة على الطفل وظهور من نور ومش عارف يعني الحاجات بتاعت الأطفال، لأن أنا بحب الأطفال بشكل جنوني، فبحبهم جدا.
1: والشباب وبتدعميهم دايما؟
2: طبعا.
1: نشوف بقى الشباب اللي بتدعميهم.
2: عندي بقى شباب بدعمهم.
3: يلا بينا هنروح بعد الفاصل، وعندنا لقاء مميز جدا مع النجمة صفاء أبو سعود وشباب اللي بيشاركوها في يوميات صفصف.

كلها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وأكد التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في إطار استعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإعلام خلال كلمته أمس في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي والبترول كريم بدوي عقدا جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية. استعرض الوزيران المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة. جنوب لبنان شهد تصعيدا ميدانيا حيث نفذت مروحيات الاحتلال عملية تمشيط في بلدة مجدلزون بقضاء صورة، وذلك بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة صورة. وفي قضاء بنت جبيل نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير واسعة وسط استمرار التوتر على طول المناطق الحدودية. المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجرى إنشاؤها بشكل منهجي وتحقق نتائج إيجابية. من جانبه قال وزير الدفاع الأوكرانية إنه تم استهداف أكثر من 200 ألف هدف في روسيا خلال الشهر الماضي. الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو مارك روتي يعقد غدا مؤتمرا صحفيا تمهيديا لقمة الناتو في أنقرة والمقررة في 7 و8 يوليو الجاري. هذا ويستعرض روتي ملامح أجندة القمة التي ترتكز على زيادة الإنفاق الدفاعية وتعزيز الصناعات العسكرية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الدعم طويل الأمد لأوكرانيا. اقتصاديا، الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس أعلنت زيادة في مستويات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك بدءا من شهر أغسطس المقبل. أما رياضيا، تواجه البرازيل النرويج في 11 مساء في دور 16 من المونديال، بينما تواجه المكسيك إنجلترا في 3 من فجر غد الاثنين. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، أجدد أمامكم العهد بأن مصر العظيمة ستظل ماضية بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في استكمال مسيرة البناء والتنمية وتشييد دعائم الدولة الحديثة كخيار استراتيجي راسخ لا يتزعزع. وبعد أيام قليلة سنشهد فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية التي تعد أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية، وهذه المحطة سيكون لها مردود إيجابي كثير على التنمية المستدامة من خلال توفير الطاقة النظيفة للمشروعات الاستثمارية والخدمات التي يحتاجها المواطنون. واغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتحاد الروسي على هذا التعاون البناء والممتد لتحقيق إنجازات مشهودة في المشاريع التنموية الكبرى.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، والنجمة صفاء بالصعود، واحنا في حضرتها النهاردة في يوميات صفصف، وهي معانا النهاردة هتعرفنا على الشباب المشارك معاها في يوميات صفصف، وقد ايه ممكن تكون المسلسل ده برضو على قد ما بيقدم رسالة لك كمان بيكون معاكي شباب من أجيال مختلفة في المسلسل والحلقات.
2: طبعا الحقيقة معايا مجموعة رائعة
1: طبعا
2: من مهرجان إبداع في وزارة الشباب والرياضة، وأولهم أهو أديكم شايفين قدامنا
1: أهو عبدو.
2: عبدو بكري
3: أهو. قولي بقى يا عبدو دلوقتي اللحظة اللي وقع الاختيار عليك فيها للمشاركة في يوميات صفصف بجانب الفنانة صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام، إيه اللي جه في دماغك؟
4: يعني أنا مبسوط جدا طبعا، يعني انا يعني انت كنت طبعا انت ما بتمثلش، فشوف النجوم دي تشوفها بالنسبه لك بس تحديدا على التلفزيون، فلا انت بتزاملهم في مسلسل واحد يعني، وبيدوك الدفعه للي انت تقول وان انت تمثل، واللي انت ليك اكتر من شخصيه، واللي انت عمال بتهزر وتقول افهات وتقول كوميديا، تغني في المسلسل، تعمل كل اللي نفسك فيه باريحيه جدا. هذا الممثل او النجم اللي بتشوفه على التلفزيون، فانت بالنسبه لك بتتعامل معاه، يعني انا يعني دلوقتي كنت بشكر ان انا بشوف ده حاله الحب دي انسانيا معانا كويسه جدا.
1: يعني حتى النجوم الكبار مدام صفاء واستاذ احمد صيام وكل النجوم استاذ حلمي فوده وكل الناس عاملين لك زي دعم كده طول الوقت
4: وصحوبيه. انا والله ما بقول دوت ان هو مجامله، اقسم بالله ده اللي بيحصل معانا في الكواليس. يعني غير المسلسل كمان على مستوى حياتنا، يعني في مناسباتنا، تهنئة، مكالمات، يعني مش مننا احنا الأستاذة، من الأستاذة اللي بتبادرنا بيها بالحاجات دي. يعني
1: ده شيء يعني عظيم جدا،
4: متابعنا كلنا في كل حاجة كشباب، متابعنا كلنا في كل حاجة دايما في كل
2: الأسرات، كل الأسرات.
1: أيوة لا أصلا هو لا مهم ان الفنان بيبان قد ايه هو شخص مهم، وشخص قد ايه هو عنده قدر من النبل لما بيكون بيهتم بالصغير قبل ما بيهتم بالكبير. اعتقد ده برضه
2: خدي بالك، هما الحقيقه بيجبروكي على انك تحترميهم وتحسي بيهم، لانهم بصراحه مش بقول عشان هو قاعد في كمان غيره لسه
1: طبعا لسه هنتعرف دلوقتي،
2: انما هما فيهم اولا موهبة حقيقية وفيهم طاقة كبيرة. وعلى فكرة هو ما عملش البغبغان بس، ده أصعب دور، لأن ده اللي بيخليه يقول من توناليتي الصوت أنا عشان بغني عارفة صعب قد إيه، إنما هو عمل شخصيات تانية رائعة، يعني فعلا هم يستاهلوا.
3: نورتنا وربنا يوفقك ونجيلك بقى في عملك أنت كمان تكون بطله. هتعرفين على مين كمان شوية؟
2: لا هقول لك بقى، ما انت هتشوف
3: بعد الفاصل.
2: هتشوف بعد الفاصل.
3: يلا نطلع فاصل.
2: نطلع فاصل.
3: راديو 90 90 رايح ولا جاي، سعيد ورامي الحلواني، ولسه موجودين في يوميات صفصف.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: ولا جاهي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي، احنا النهاردة بنرصد وعايشين كده، عاملين لكم حالة معايشة أو حالة معايشة مع يوميات صفصف المسلسل بتسمعوه على هوا الراديو 90 90. دايما هواها مصري بطولة النجمة صفاء أبو السعود. هتعرفينا بقى على مين يا أستاذ صفاء؟
2: هعرفكم على شخصية ولد متلونة جدا، بتعرف تعمل حاجات كتير وشخصيات كتير، بس هي معانا بقى في يوميات صفصف عاملة دور صعيدية، وهي مرات البواب بتاع العمارة بتاعتنا. إنما شخصية خرافية، يعني عايز أقول لك إنها مفاجأة. طبعا نجاح حسن، أصلا هي على فكرة كانت اشتغلت فترة طويلة صحفية، وكانت في مجلة الكواكب، وعملت لي كذا تحقيق صحفي زمان، وغبنا مدة كده مش هنقول زي 3-4 ساعات زي 3-4 ساعات كده. وبعدين ايه، اتقابلنا مع بعض في الشغل بتاع الشباب والرياضة، وابتدينا نشتغل بقى مع بعض على طول، وبعدين دخلنا على الراديو. نجاح دي من الشخصيات الجميلة جدا، وممثلة يعني متميزة جدا، وعندها حضور الكلمة
3: سعيدة
2: للشخصية. تقدر بقى تسألها زي ما انت عايز، هترد عليك أستاذة.
1: معقولة بقى بتقول ايه؟
4: بص يا سيدي، معقولة ايه؟
1: ايوه،
4: مرات البواب، وهي بنت بتحب ست صفصف جوي جوي جوي جوي، وتموت نفسها كده عشان هي. وبعدين هي يعني اكتر واحدة شايفاها، وهي شايفاها يعني صفصف اللي من جوه، صفصف مش الست الجميلة الحلوة الطعمة العيل لازم تروح لها، لا، الإنسانة والمثقفة والمحاورة والمجادلة، واللي بتحب جوزها، واللي بتحب بيتها، واللي بتكره أي حاجة غلط، وبتحب الصح، وأي حاجة بتشوفها مش عاجباها ما بتسكتش عليها.
2: بس اسمعي معقولة،
4: أيوة
2: انت يا ما وقعتني في مشاكل وعملت لي ما حاجات كتير. قولي بقى
4: كتير قوي قوي قوي قوي. يعني معقولة دي عندها طموح، تهرب كده وتقول ايه، انا صوتي حلو زي ست صفاء، وتروح ايه بقى تغني. بس عشان
1: اوعي هتغني يا معقوله،
2: امال ايه جاوي.
1: ايوه، طب ما احنا سمعنا قبل كده حاجات، هنسمع تاني.
4: ايوه،
1: طب اسمع اسمع
4: يا اللي عالترعي حود على المال.
2: يلا
4: معقولة دي بقى كانت تغني وتعمل ايه؟ هي بقى عجبها صوت الست صفاء، ست صفصف، فهي بقى ايه بتهيأ لها انها لو غنت هتبقى زيها، فتروح مديه ظهرها عشان هي بقى ايه جوزها صعيدي، وراجل بقى ايه جفل ولا مؤاخذه يعني، هي دايما تكرهه وتقول عليه البعيد، ما تقولش عليه الا البعيد، وهي تقول هو بيغير مني.
2: ايوه،
4: فهي عندها طموح، فتدي ظهرها للي مش للترعي، تدي ظهرها للكاميرا، وتقعد بقى تعمل ايه لايفات وتغني. قوم ايه ست صفصف بيتي قالت الصوت دي، وعملت فيديوهات بقى وكسبت وجالها فلوس وحاجات، بس مين اللي بقى عرف دي صوت معقول.
3: طب اسالك سؤال، استاذه صفاء قالت من شويه ان حضرتك كنت صحفيه،
2: أيوة،
3: وبعدين اتجهت بقى للتمثيل، ولا انت كنت حبك اصلا للتمثيل فكنت تشتغل في الصحافه الفنيه؟
4: أنا
3: مثلا
4: انا كنت اسم الله
3: ايوه
4: انا اصلا كنت هموت وعايزه اخش معهد فنون مسرحيه، ورحت من ورا ابويا الله يرحمه، قدمت في المعهد وهو رفض رفضا باتا، فحبيت ابقى جنب الحاجه اللي انا بحبها،
3: فاشتغلت
4: صحفيه. واللي وجهني بقى وخلاني اخش المجال الله يرحمه الاستاذ عبد المنعم مدبولي، راح اعمل له موضوع، فانا قاعده بتكلم وبعمل معاه الحوار، فجاه سكت كده وراح مبرق لي، قال لي انت ما تسكتش عليكي، فقلت له ليه؟ قال لي لا لا، انت مش صحفيه، انت ممثله.
3: انبسطتي طبعا؟
4: قلت، قال لي انت ممثله ما ينفعش، واخرج لي مونودراما وانا لسه عيل قبل ما اعمل اي حاجه. شوفي اتخن ممثل ده في حياته ممكن ما يكونش عمل مونودراما.
3: طبعا
4: بدايتي على المسرح مونودراما من اخراج عبد المنعم مدبولي،
3: يا الله،
4: وخدت فيها جوائز وكسرت الدنيا. بس طبعا كان قلبي وعقلي، انا كنت بحب مدام صفاء من اول ما دخلت الصحافه.
1: دي ذكريات حلوه وبتتعاد تاني وبنعيشها تاني واحنا بنشوف النموذج الحلو ده من خلال مشاركتك وظهورك النهارده معانا. وعايز اقول ان يعني الفنانه صفاء ابو السعود اصرت ان كل فريق العمل يكون موجود النهارده
2: طبعا.
1: واحنا لينا الشرف ان احنا شفنا نجوم كلنا بنحبهم وتقدروا تشوفوهم على السوشيال ميديا ومنصاتنا المختلفة وتسمعوهم كمان دلوقتي واحنا بنذيع على هوا الراديو.
2: انا بس عايزة اقول لك انه اي عمل بينجح لا بينجح ببطل ولا بينجح باي حاجة، بينجح بالمجموعة كلها.
4: وبالبطل لما بيبقى اما يبقى صفاء ابو السعود
2: دي شهادتها مجروحة عشان هي بتحبني. دي شهادتها مجروحة عشان بتحبني.
1: ده كلام حلو قوي. احنا لسه مكملين.
2: شكرا.
1: هنتعرف اكتر على نجوم يوميات صفصف.
2: اوكي.
1: الفنانة والاستاذة نجاح حسن نورتينا، وشكرا على دور معقولة الحلو وغيره من الاعمال اللي منتظرين نشوفك فيها باذن الله ونسمعك اكتر.
2: يا رب ان شاء الله.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 25، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 59%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 42 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، واحنا في حضرة يوميات صفصف ونجمة صفاء أبو السعود دلوقتي معانا، وهي هتعرفنا على عبير مكاوي، واحدة من نجوم يوميات صفصف.
2: انا عايز اقول حاجة بس قبل ما، عشان افتكرت، شفت ازاي
1: افتكرت
2: تمام ان الحلقة دي تقريبا كده، هو اللي بتقدمها سالي سعيد ورامي الحلواني والقديرة صفاء أبو السعود،
1: فهي دلوقتي
2: ما انت بتقدمي خلاص دي مصلحة دلوقتي خلاص يعني شوف ازاي صفاء أبو السعود بيقدم برنامج على راديو 90 90 بجانب يوميات صفصف.
1: طب
2: حلو ده؟
1: حلو قوي.
2: هنبقى طالبين عقد تاني ولا كفايه كده؟
1: لا بالغير العادي، انا ماشيه كده عادي.
2: طيب عرفينا بقى على الفنانه الشابه عبير مكاوي ودورها في صفصف.
1: اولا مش هعرفك على دورها، انا هعرفك على اننا معايا شخصيه ما شاء الله عندها كم كبير من المواهب. اولا بتعرف تغني حلو وصوتها حلو، وغنت معايا في تتر وصوتها يجنن، صوتها حلو قوي. الحركة بتاعتها خفيفة، كان نفسي أشوف لها عمل استعراضي بتغني وترقص فيه لأنها خفيفة الحركة وعندها حضور غريب، بتغير في كل حاجة، تقدر تديها جملتين تعمل لك صفحة، يعني هي على طول ترتجل، عندها يعني بديها حاضرة ما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: ودي ميزة للممثل المكتمل، يعني نقدر نقول عليها ممثلة شامل. تفضلي بقى الموفي.
3: طب انا بعد التقديمة دي اقول ايه؟
1: لا قولي
3: والله العظيم. يعني انا اول حاجة عايزة اقولها أشكر ربنا أنه أتاح لي الفرصة أن أنا أشارك في عمل مع قيمة وقامة زي النجمة الجميلة صفاء أبو السعود. والله العظيم
1: هم بس جملتين، اوعي تقولي كده.
4: احنا عايزين نتكلم عن دور اللي بتعمليه في المسلسل.
3: لا ده انا بعمل حاجات
4: قولنا بتعملي ايه.
3: بصي مش قادرة اقول.
1: اول حاجة سرسورة الأمورة ملكة التيك توك.
3: انا سرسورة الأمورة ملكة التيك توك.
4: ده دور
3: دي شخصية.
4: شخصية مش شخصيات.
3: وبعمل ولاء. يا ماي فريندية.
1: لا اللي جبنا بتاعت
4: ولاء ولا شخصية تانية.
3: بنعمل شخصيات بقى متفرقة. يعني كنت عاملة في مرة شخصية اسمها دكتورة ليفتة. ماجستير في الزيتون الكلاطاطا.
4: ده حاجات دي تبقى شخصيات كده، مش دايما بتبقى على حسب سيناريو كل حلقة أو كده.
1: يعني بتلون في صوتها وفي شخصياتها بشكل ما شاء الله، يعني ربنا دي معليها
4: الحمد لله.
1: بتلون وبتغير وبتلبس الشخصية. يعني بتلبس الشخصية.
2: ايه اكتر موقف تفتكريه وتقولي خرجت من المسلسل لغاية دلوقتي بالموقف ده لا يمكن انساه؟
3: بص هو في حاجة لفتة جميلة قوي بتعملها الأستاذة معانا، عشان كده بقولك من النادر انك تلاقي فنان بيتعامل بالشكل ده، انها ان انت مثلا تتفاجئ في عيد ميلادك بتورتاية لطيفة داخلة فجأة بيقولولك هابي بيرثدي. فده في حد ذاته العلاقات الإنسانية مهمة جدا لنفسية الممثل، ان انت تبقى داخل نفسيتك حلوة بتشع طاقة جميلة جدا، لانك تلاقي كل اللي حواليك روحهم حلوة. الحمد لله المجموعة كلها لطيفة جدا. مدام صفاء بتدينا البهجة، هي البهجة بتاعتنا. يعني كفاية ان احنا في الجانة العينة وجانة في بهجة اكتر من كده.
2: شفتي يعني يا استاذ صفاء احنا لما بنتكلم معاكي ونقولك اهلا بالعيد وباسبور السعادة
3: هي العيد
2: يعني يعني فعلا بجد ربنا يديمها دايما نعمة ودايما كده نشوف وجوه شابة وفنانات وعبير. يعني انا عارف كويس جدا وشفتك في كتير جدا من الاعمال. ساعات بتكوني شريره، ساعات البنت اللي بتجز كده، بس لا هي في الحقيقه غير كده خالص، هي لذيذه جدا. عبير مكاوي
1: خفيفه يعني، وهي في الاستوديو بتعمل جو رهيب وخفيف، وكلنا بنبقى مبسوطين بصراحه اول ما بتخش من البحر. تعرف

0: التعبير وصلت خلاص على
1: طول. وانا سعيده لان انا يعني عملت فيديو وحاجات كتير, بس جت فتره جواز بقى واولاد وبيبيهات فاختفيت فتره. فلما رجعت مع الاستاذه, فده بالنسبه لي فضل من ربنا ان انت بعد غياب بترجع.
0: بس الوش محفور على فكره,
1: الحمد لله
0: بجد, ودي مش مجامله. نورتينا,
1: نورتينا, شكرا ليك. ميرسي ليكو وميرسي ل 90 اللي انا بحبهم جدا جدا جدا عشان خفاف على قلوبنا جدا جدا جدا.
0: شرف لينا, ربنا يخليك. يا طب هتودينا لمين يا مدام صفاء؟
2: نعم,
0: هتودينا لمين بقى؟ هنتعرف على مين؟
2: هوديك بقى برضو الشباب من بتوعنا
3: بعد الفاصل بقى.
0: بعد الفاصل.
2: ايوه
0: يعني مش هقول الاسم دلوقتي.
2: لا مش هقول الاسم.
0: طلعينا انت بقى الفاصل بعد
2: اذنك. طب يا احنا 90
1: هنطلع مع سرسورة الأمورة ملكة التيك توك. انتظرونا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: احنا داخلين على موسم جديد، هو صفصف موجود على 99 بقالنا تقريبا سنة واكتر من سنة بجد، يعني فيعني دايما مع بعض ودايما منورانا وعايشين مع بعض كده يوميات صفصف بكل التفاصيل.
2: علي بقى طبعا علي
1: ايوه عرفينا بقى علي بيعمل ايه.
2: انا مش هعرفك علي بيعمل ايه، انا هخلي علي نفسه يتكلم. اولا علي ده شخصية تشعر انه يعني انت عارف لما تبقى قاعد في مكان في شخص هادي ومشاع كده لوحده وقاعد يقرأ في دوره ومهتم جدا بالشخصية وعمل كذا كذا شخصية، يعني عمل الصعيدي والفلاح معنا وعمل حاجات كتيرة جدا، وطبعا انا شفته كمان في ابداع كان رائع. يعني عايز اقولك انه مخلوق كده ينفع اولا جان بريمير في اي مسلسل، بتكلم بجد، وعنده المقدره انه يتلون في اي شخصيه، ودي من الحاجات الحلوه قوي اللي بدات مثلا بداها زي ما تقول بالذات الله يرحمه محمود عبد العزيز. كان دايما طلع الشاب اللطيف الجميل وفجاه طلع لنا في الأغاني بتاعته والأدوار بتاعته اللي بتهرّى اللي بيهرّى
1: الكيمي كيميكا
2: كيمي كيميكا الحاجات دي، فهو بيعمل برضو الحاجات دي.
1: أنا سعيد جدا وإحنا بنتكلم النهاردة بجانب إن إحنا بنحاول كده نرصد كواليس مسلسل يوميات صفصف اللي موجود معانا على 90 سنة وبيتذاع للحالة نفسها. يعني ربنا يجمعنا دايما على كل خير ويدينا الصحة والعمر جميعا
2: إن شاء الله.
1: فكرة الأجيال والدعم الحقيقي ممثلة في المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي،
2: الحمد لله،
1: الفنانة الجميلة صفاء أبو السعود ونجم شاب من مهرجان إبداع. أقدر أقول خريج من مهرجان إبداع
2: طبعا،
1: صح كده؟
2: طبعا.
1: فقول لنا بقى.
3: أنا بدرس بيزنس سنة تالتة في كلية حلوان، بمثل مسرح وبكتب.
1: جامعة حلوان بقى،
3: جامعة حلوان العاصمة،
1: العاصمة العاصمة.
3: طيب بكتب مسرح واخد جائزة الدولة من وزارة الثقافة في كتابة المسرح.
2: الله.
3: وحاليا بحاول اخرج السينما، بس بحاول، بس يعني انا مبسوط بتجربة الراديو مع صفاء. صفاء انا بمثل الراديو من وانا صغير، من عندي 12 سنة مثلا، بس حقيقي ان انا جربت مع صفاء نجمة بالنسبة لي كبيرة زي دي.
2: اشكرك.
3: ده اشكرك ايه؟ لا ده انا اللي اشكرك. وكفاية حتى بس سؤالها او محبتها لينا بلا هدف، يعني حتى المحبة دي لوحدها بتبان، فانا بشكرك على حاجة زي دي جدا جدا جدا.
2: انا مش عارفة اقول لك ايه.
3: ما تقوليش حاجة. انا
1: مش انا بعد دلوقتي خلاص انا هحاول اسأل ولا بسألش.
2: انا عارفة كده.
1: طب خلاص مش هتكلم خلاص، احنا كده كده وقتنا بيجري بسرعة جدا جدا. وجودك يعني ادانا فرحة كبيرة وادانا بهجة واسعة جدا في قلوبنا وفي عقولنا، وبقى في حالة انشراحة بجد. هنرجع تاني ونقولك احنا فعلا بنحبك ومبسوطين انك معانا على 90 90. شكرا ليكي. ودايما الراديو 90 90 هواها
2: هواها مصري.
3: ايوه كده.
2: ايوه انا اسمي مصري منصوره.
1: يا رب دايما شرفتينا.
4: خلصت حلقتنا، ودايما تستنونا ولقاءات مميزه جدا من رايح ولا جاي على الراديو 90 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي، وذلك في إطار من الاحترام والتفاهم. وأكد التنسيق بين وزارة الدولة للأعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد رئيس الوزراء على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عقد اجتماعا مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض خلاله رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل للأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. وأكد الأمين العام أن النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة تموضعها الاستراتيجية يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء. جنوب لبنان شهد تصعيدا ميدانيا حيث نفذت مروحيات الاحتلال عملية تمشيط في بلدة مجدلزون بقضاء صور، وذلك بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة صور. وفي قضاء بنت جبيل نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير واسعة وسط استمرار التوتر على طول المناطق الحدودية. المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي وتحقق نتائج إيجابية. من جانبه قال وزير الدفاع الأوكراني إنه تم استهداف أكثر من 200,000 هدف في روسيا خلال الشهر الماضي. اقتصاديا، الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس أعلنت زيادة في مستويات الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا، وذلك بدءا من شهر أغسطس المقبل. رياضيا، البرازيل تواجه النرويج في 11 مساء في دور 16 من المونديال، بينما تواجه المكسيك إنجلترا في 3 من فجر غد الاثنين. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: إنني شعب مصر أعلم يقينا ما يتحمله المواطن المصري من أعباء، وأدرك جيدا أن تحسين مستوى معيشته وتخفيف معاناته يظل في مقدمة أولويات الدولة، وهو الشاغل الأول في كل قرار. ولقد واجهنا معا خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية، وتحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ على وطننا في ظروف بالغة الدقة والتعقيد. واليوم ونحن نقترب من مرحلة جديدة، فإن ما تحقق من بناء وإصلاح يفرض علينا أن نواصل المسيرة بنفس القدر من المسؤولية والحكمة لبلوغ غايتنا. وأؤكد على أهمية فتح المسؤولين قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع الجيد لآرائهم وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية حتى تكون الرؤية موضوعية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت راديو 90 90. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. حلقة كده النهاردة جميلة، كان نفسي قوي أطلع مبارح أول مبارح، يعني حلقة كلها كده نصر وفوز وحاجة كده تشرف منتخبنا الوطني في مونديال كاس العالم 2026، حاجة تفرح. ليلة ما نمتش فيها مصر، أنا لغاية دلوقتي مش مصدقة. يعني إحنا كنا بنتفرج مش على ماتش عادي، بنتفرج على ملحمة. مبروك لمنتخبنا المصري لتأهله للدور 16. إحنا النهاردة هنعيش معاكم بقى إيه فرحة النصر بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وطبعا قلوبنا مع ولادنا في الثانوية العامة، ربنا معاهم، امتحانات صعبة جدا يا رب يخلصوا على خير، وفترة حرجة جدا. يعني طب أتفرج على الماتش ولا ذاكر؟ طب أنزل أغير أسمع الناس في الشارع ولا ذاكر؟ أنا حاسة بيكم جدا، يعني إن شاء الله تعدي على خير وإن شاء الله نفرح بيكم كلكم، وكل التوفيق لولادنا في الثانوية العامة. تابعونا النهاردة في إيه جديد، عندنا فقرات كتيرة وحلقة كلها ترندات مختلفة، حاجات حلوة كتير قوي هنتكلم عنها النهاردة. ومن الحاجات الحلوة دي طبعا، ودايما بقول لكم كده على الهواء، الصيف. أنا من محبي الصيف، وفي ناس كتير بتحب الصيف، وفي ناس خلاص بدأت تهاجر للساحل. فعشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، أنت من فريق المصيف زمان ولا الساحل دلوقتي؟ بمعنى احنا زمان كان عندنا اسكندريه وبورسعيد وراس البر وحاجات كتيره، ده المصيف بتاع زمان. مش هنتكلم عن الساحل الطيب والساحل الشرير، الساحل الشرير لا، احنا هنتكلم عن المصيف زمان والمحافظات الكتير اللي كنا بنصيف فيها زمان والساحل دلوقتي. انت من انهي فريق؟ هستنى تكلموني على 2 18 10 8 66، اس ام اس 1 99 9، او واتساب 010 490 90 4. نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع علمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة. الجديد.
1: انتوا بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. ماراثون امتحانات الثانوية العامة يا جماعة النهاردة كان عندهم اللغة الإنجليزية، يعني كل التوفيق لكل ولادنا. ولسه مكملين طبعا في الامتحانات لغاية نص الشهر، يعني تحديدا آخر يوم في الامتحانات هيكون يوم 16 يوليو. طيب خلينا نقول لكم ان امتحانات الثانوية العامة السنة دي في أصعب توقيت، بمعنى ان عندنا مونديال كاس العالم والإنجاز والأداء المشرف اللي محققه منتخبنا الوطني، ومن ناحية تانية الموجة الحارة اللي مسيطرة على الجو اليومين دول، فطبعا الله يكون في عون الطلبة، وبين شكاوى الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات. كلها حاجات يمكن تأثر على تركيز الطلاب اللي عايز يتفرج على الماتش، اللي عايز اللي الجو فعلا مأثر عليه، أو اللي لسه زعلانه ومتضايق انه محلش في اللي فات. طيب خلينا نسترجع مع بعض كده نصايح مهمة جدا لطلاب الثانوية العامة وكمان لأولياء الأمور، لأن على فكرة إحنا بنكون إحنا اللي بنمتحن، وبنكون إحنا اللي مشدودين أكتر منك، وبنكون إحنا الوقت صعب وبيمر علينا بصعوبة جدا جدا جدا. عشان كده إحنا معانا على التليفون دكتور خالد جوهر استشاري التربية النفسية. مساء الخير يا دكتور. دكتور خالد مساء الخير. ألو. طيب هنرجع تاني نكلم دكتور خالد جوهر استشاري التربية النفسية، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. زي ما قلت لحضراتكم في اللينك اللي فات، احنا بنتكلم عن الثانويه العامه. وقت صعب جدا على الطلبه، مونديال كاس العالم والماتشات ونفسهم يتفرجوا، الجو الحر جدا، وكمان صعوبه الامتحانات او شكاوى بعض الطلاب من صعوبه الامتحانات. علشان يكون في كلام بقى علمي كده، وان احنا نشوف ولادنا دول ننصحهم بايه، اولياء الامور ننصحهم بايه، احنا معانا على تليفون دكتور خالد جوهر استشاري التربيه النفسيه. مساء الخير يا دكتور.
3: اهلا وسهلا. مساء النور.
2: اهلا بحضرتك على راديو 90 90.
3: تحياتي ليك ولكل المستمعين.
2: اهلا بحضرتك. احنا في وقت صعب جدا للثانويه العامه، اولادنا بيمتحنوا في جو بقى الماتشات والمنتخب والجو الحر وصعوبه الامتحانات، فعايزين كده شويه نصايح من حضرتك. هل نديهم كده زي بريك ان هم يتفرجوا على الماتش ويبقى عندهم بريك وينزلوا ويحتفلوا، ولا نعمل ايه في الوقت ده؟
3: طبعا فعلا الموضوع صعب جدا. احنا الشعب بطبيعته عاشق للكرة، الكرة هي اللعبة الشعبية الاولى في العالم كله
2: طبعا.
3: وكمان المنتخب بتاعنا عامل نتائج عظيمة، بهنيهم من عند حضرتك وبهني كل المصريين على الوصول والارتقاء الرائع دوت. طبعا انا قلبي مع اولادي في الثانويه العامه، بالنسبه للاولاد الذكور يعني، لان هم بيكونوا مهتمين بالكوره اكتر من البنات شويه.
2: لا والله بحس البنات دلوقتي بقت مهتمه زي الولاد بالظبط، وبيفهموا في الكوره كويس جدا.
3: بس يعني شويه الولاد بيكونوا صعب
2: اكتر طبعا. طبعا
3: وبيتابعوا، يمكن البنات هتتابع ماتشاتنا احنا ماتشات مصر، لكن الولاد هيتابعوا كل الماتشات بالذات الماتشات اللي فيها الفرق الكبيره
2: طبعا.
3: فطبعا بصراحه وبمنتهى الواقعيه انه الوقت احيانا بيكون، مش احيانا يعني، هو دايما الوقت شيء ثمين جدا وشيء خطير جدا ومؤثر في حياه الانسان، بالذات بعض الاوقات اللي هي يعني لا تتكرر زي الايام السابقه مباشره على الامتحانات
2: طبعا،
3: ليالي الامتحانات. فإذا كنت أنا هشوف ماتشات أو شيء بالنسبة للولاد، ممكن أعمل خطة إن أنا أذاكر طول اليوم عادي، ولكن يكون وقت البريك بتاعي ساعة الماتش ده لو كان ماتش مهم أو أنا نفسي أشوفه، أعمله كبريك يعني كمكافأة أو كفسحة ليا. لكن أنا وجهة نظري الشخصية كتربويا بأمانة، لأن الماتشات مش بتكون مجرد مشاهدة، في إثارة، في بذات الماتشات بتاعتنا بيكون في حالة نفسية، حالة فرح ان شاء الله تكون دايما باذن الله. فده هياخد وراه وقت تاني، وانا طبعا الوقت هنا لا يقدر بثمن بالذات في ليالي الامتحان. احنا على العموم لو كان الماتش في ليله الامتحان، فانا بحبذ مهما كان اهميه الماتش ان احنا نركز في المذاكره، لان كل دقيقه هيكون عليها عامل وليها قيمه كبيره جدا
2: طبعا طبعا.
3: والماتشات على العموم بتتعاد، فانا بنصح ولادي خلي عندكم إرادة. الساعة ليلة الامتحان لا تقدر، وانت ممكن تراجع فيها حاجات كتير جدا وتلاقيها بكرة في الامتحان، والماتش بيتعاد كده
2: لان احنا خايفين عليهم طبعا. زي ما حضرتك بتقول بيبقى فيه مشاعر كتيرة جدا، ف يعني
3: ايوه، وبخاصه ان المذاكره الايام دي هي يعني تلخيص لتعب
2: طبعا
3: 12 شهر. وطبعا مش انت بس يا ابني او يا بنتي اللي هم في الثانويه العامه اللي تعبتوا، لا، الاسره كلها تعبت معاك
2: طبعا.
3: فنجاحك وتفوقك في الثانويه، وده دايما بقوله، مش نجاح ليك، نجاح للاسره، تكليل لجهود الاسره
2: طبعا،
3: تكليل لتكلفه رهيبه جدا كلنا اقتصاديا. عشان كده باكد على ولادي ان هو الماتش، ايوه الماتش المهم، لا مثلا ماتش مصر اوكي، لكن الماتشات الثانيه كلها هتتعاد، ذكر احسن يعني. اتفضل.
2: كنا عايزين شوية نصايح كده من حضرتك علشان الولاد يركزوا في الفترة الجاية اكتر.
3: هو في طبعا
2: خصوصا طبعا ان في شكاوى من الامتحانات اللي فاتت، فاحنا عايزين بقى ننصح اللي عنده شكوى يعمل ايه الفترة الجاية.
3: بصي حضرتك، انا دايما في اللي هو الحكمة الرائعة جدا، لا تبكي على اللبن المسكوب. النهاردة كان الانجليزي كان مش بطال، كان كويس. طب افرض ان هو كان ماده صعبه زي ما حصل مثلا في اللغه العربيه،
2: او صعب على البعض يعني،
3: صعب على البعض او كده، انا هو انتهى يعني. الحزن او التفكير في اللي فات ده ضرب من العبث ملوش اي قيمه. الذكاء ان انا ابدا اشوف الماده اللي عليها الدور واذاكر واركز فيها. والمذاكره طبعا لها طريقه علميه، بلاحظ ان كتير جدا من الاولاد في الثانويه العامه عندهم اخلاص وعندهم دوافع بس مش عندهم الطرق العلميه بتاعه المذاكره. وطبعا في طرق كتير موجوده زي طريقه بومبيدور اللي هي بتعتمد ودي احدث حاجه خالص عشان خاطر قدره الاولاد على التركيز لفترات طويله الايام دي ما عادتش زي زمان عشان الواحد يقعد ساعتين ثلاثه بس صعب. فهي طريقه بتقوم على انه الولد او الشاب بيذاكر 25 دقيقه ويستريح 5 دقائق.
2: انا مش عارفه ايه السبب وايه السر في ده يا دكتور، يعني فعلا الولاد لما تقول له طب اقعد ساعه على بعضها حتى ذاكر يقول لك ساعه ده هي 10 دقائق انا هلم الدنيا.
3: لا
2: الدنيا بقت ماشيه بسرعه حتى في المذاكره، احنا على ايامنا كنا بنقعد بالسبع ثمان ساعات بالذات في الثانويه العامه دي نذاكر.
3: انا مش عارف وقتك يسمح ولا لا، لكن انا كنت في الثانويه العامه كان حصل معايا تجربه عمري ما انساها ودايما بحكيها، انه انا كنت اخترت من ضمن الطلبه الاوائل في الثانويه وكان بالصدفه لانه انا احسن اللي يعني مش عبقري بس احسن اللي هم ايه المتاحين. وكان الاختبار بتاع المدرسه بتاعتنا يوم السبت واحنا يوم الاربع كان السبت لسه ساعتها. المهم حضرتك انا قعدت علشان خاطر اخترت مواد معينه ومش عايز اخذ الدراسه بتاعتي ولا اخذ لنفسي قعدت 13 ساعه متصله انا اذكر
2: على مدى
3: ثلاث ايام. والله ربطت مش عارف ايه على دماغي كده، وده بين لي بعد كده انه الانسان يعني if he want he can، لو عايز
2: طبعا
3: يعمل هيستطيع.
2: طبعا
3: لكن ده طبعا ما كانش لسه في تاثير السمارت فونز والحاجات ديت، علشان خاطر دي قضية أخرى بقى اللي هي مخليه كل حاجة بسرعة، كل سكرول سكرول سكرول، فالحياة كلها بقت بإيه؟
2: بقت بسرعة حتى في المذاكرة حتى في المستقبل حتى في أي حاجة في حياتهم بقوا بيجروا، الجيل ده بقى بيجري.
3: نمط السكرول ده أنا مسميه نمط السكرول اللي هو نمط الحياة بقى، أنا مش إيه هو خمس دقايق كده وأقلب أو فخلاص المخ العقل الإنساني اعتاد على هذه الطريقة في التعامل مع الأمور.
2: اتغير العقل الانساني اتعمل له ابديت
3: اتعمل له ابديت سلبي للاسف
2: ابديت
3: اللي هو انا كل حاجه دقيقتين ثلاثه واقلب.
2: ربنا معاهم وكل التوفيق لطلبه الثانويه العامه، وان شاء الله كل الفتره الجايه دي تكون احسن واحسن.
3: دعواتنا للمنتخب برضو
2: طبعا، دعواتنا للمنتخب للثانويه العامه الاثنين في وقت حرج جدا جدا ان شاء الله
3: ان شاء الله.
2: دكتور خالد جوهر استشاري التربيه النفسيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني.
3: الله يخليك، سعيد بك جدا وبكل مستمعين تحياتي.
2: ميرسي جدا يا فندم، مع السلامه. كل التوفيق للمنتخب وكل التوفيق للثانويه العامه، احنا بنمر بفتره يعني ان شاء الله ان شاء الله هنفرح سواء هنا او هنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله تعليم هدفها الحياه.
4: ايه الجديد
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، ونروح دلوقتي نسمع أستاذتنا الجميلة الأستاذ إسعاد يونس، وزي ما بقولك كده ونرجع نكمل برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصر.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: وانت شايف نفسك تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في اللغة العربية؟ أصول اللغة العربية؟ أيوة، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. مين مش فاكر الحوار الفظيع ده من فيلم غزل البنات؟ الحوار اللي كتبه بديع خيري ودار بين الباشا سليمان نجيب ومدرس بنته نجيب الريحاني في أول لقاء بينهم. سليمان نجيب ده كان اسمه رسميا سليمان باك نجيب. والله زي ما بقولك كده، بيه رسمي يعني بمرسوم ملكي. البيه سليمان كان له فضل كبير على فن التمثيل عموما وعلى السينما خصوصا، مش بس لانه ممثل عظيم العظام كتار يعني، ولا القدراته في اللغة والإلقاء، كان ضليع جدا في قواعد اللغة العربية خلي بالك، ولا أي حاجة تانية لها علاقة بالتمثيل نفسه رغم إجادته التامة ليه. الفضل اللي قدمه سليمان نجيب انه مثل أصلا. طب ودي فيها إيه دي؟ سليمان نجيب سليمان نجيب ابن عيلة مرموقة وناس ولاد ناس صحيح. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر كبير، وخاله باشا هو أحمد زيور باشا، يعني قريب علي زيور. فبمفاهيم أياميها ما كانش ممكن حد من العيلة دي يشتغل مشخصاتي أراجوز، لا تقبل شهادته في المحاكم. سليمان نفسه كان منتمي لأهله اللي ربوه كويس قوي وعلموه كويس قوي، فدخل الحقوق بناء على رغبتهم. لكن من ناحية تانية هو كان بيحب الفن وشايف نفسه ممثل كبير، وهو كده فعلا، وقاتل قتال مرير لحد ما قدر يشبع هوايته دي. في بدايات حياته سليمان نجيب كان كمان كاتب، وله كتاب بيحكي مذكراته في الجزء ده من حياته عن يعني ايه، عن متسلق ثورة 19 مثلا، واسمه مذكرات عرباجي. وبعدين اشتغل سكرتير في وزارة الأوقاف، ثم اتنقل للسلك الدبلوماسي. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. الراديو 90

مصريا وغيره. فضل سليمان نجيب يتدرج في السلك الدبلوماسي لحد ما بقى أنصل مصر في سفارتنا في إسطنبول، ثم رجع علشان يشغل منصب سكرتير وزارة العدل. كل دي بقى مناصب كبيرة وتخض ومكانة اجتماعية كبيرة. يعني عارف يعني ايه واحد زي ده يظهر في فيلم زي الآنسة حنفي؟ انت متخيل؟ ويفضل كل شوية يقول افيه، يا ريتني خدت الوصل، يا ريتني خدت الوصل، او حتى من قبلها في افلام الاربعينيات، انت متخيل؟ المهم يعني عينوه بعدها رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الملكية، وخلال الفترة دي كان لازم يوازن بين الفنان والموظف، ودي كانت حاجة شاقة، لكنه أدار الموضوع ببراعة متناهية. وكتير من الفنانين ليهم معاه مواقف كتير جدا كان حريص فيها دايما على حفظ النظام وفي نفس الوقت ما يزعلش حد. الملك فاروق كان معجب بسليمان نجيب، فاداله رتبة البكوية، البهوية زي ما المصريين بيقولوها يعني، وكان بيتكتب في تيترات الأفلام سليمان بيك نجيب. حياة سليمان بيه كانت قصيرة نسبيا، ودايما كان مراهن صحابه انه مش هيكمل الستين وحيموت قبلها، وفعلا قبل الستين بشوية مات فجأة، مات وهو واقف على رجليه، وساب لنا البسمة والفن، وساب لنا حاجات حلوة كتير قوي. ربنا يرحمه ويطول لنا في عمره، والله يطول لنا في عمره بفنه وبهجته وعقله وإنجازاته. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: المغربيه مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. احنا سؤالنا النهاردة في حلقة النهاردة كان: انت من فريق المصيف زمان ولا الساحل دلوقتي؟ المصيف زمان بقى اسكندرية وبورسعيد وراس البر وحاجات كتيرة، ولا الساحل دلوقتي؟ فعندنا بقى شوية كومنتات كده نقراها مع حضراتكم. موما بيقول: فريق المصيف زمان حلو طبعا، فريق المصيف زمان كنا بنستمتع جدا جدا جدا طبعا. رضوى امين: فريق البيت، برافو عليكي والله العظيم، برافو عليكي وعندك كده يعني رضا غير عادي. اسلام سمسم محمد بيقول: مساء الخير وسعادة، مساء الفل يا اسلام. وكاتب كومنت تاني: زمان زمان، انا سمعها كده، هو بيقول زمان. اه طبعا زمان كان احلى بكتير، ده بالنسبة لي يعني. اني محمد كاتب مصيف بس كده، فلو سمحت يا اني تبعتلنا تقولنا مصيف ايه، زمان ولا الساحل دلوقتي. عندنا كمان مسجات. ابراهيم محمد بيقول: المصيف زمان طبعا، وبورسعيد طبعا، ده شوبينج بقى وسمك ودنيا. اسلام احمد كاتب: اسكندرية طبعا ولحد دلوقتي طبعا. كمان في عندنا اميمة ابراهيم بتقول: الساحل دلوقتي. انت اكيد صغيرة يا اميمة، بعتي قولنا عندك كم سنة. الساحل دلوقتي دي تلسة صغيرة، بس برضو الساحل دلوقتي جميل، بس بالنسبة لي أنا زمان كان حاجة تانية خالص. أي إبراهيم كاتبة اسكندرية. عمرو محمود كاتب اسكندرية. مجدي كاتب بورسعيد وبلطيم. نسينا بلطيم، نسينا. في عندنا كمان إبراهيم أحمد كاتب اسكندرية وراس البر. راس البر بقى يا جماعة، يعني عشان بس ايه، بس انا ما احكي انتوا تفهموا ان انا كبيره صح، بس مش مشكله. راس البر بقى زمان يعني العيشش بقى بتاعت زمان دي، هي كلمه عيشش دي اصلا يعني بينت كل حاجه. العيشش زمان واللسان، ويعني لا، راس البر زمان كان مصيف عالمي. احنا عامه عندنا في مصر اماكن كتير جدا حلوه، بس هو احنا اللي خلاص كلنا توجهنا للساحل، وكلنا بقى بالنسبه لنا الساحل وقرى السياحيه في الساحل هي دي بس المصيف بس. بس كل حاجه عندنا في مصر ليها طعم. يعني انا بحب اسكندريه جدا، احب اسكندريه في الشتاء، حتى لما بروحها في الصيف لا، بحس ان انا عندي حاله كده من الذكريات والحاجات الكتيره اللي كنا بنعيشها واحنا صغيرين. بورسعيد تحفه، راس البر تحفتين. يعني احنا عندنا اماكن كتير وعندنا شواطئ كتير، بس احنا للاسف اللي مركزين. مش هقول لكم يعني دلوقتي، هقول لكم في اخر الحلقه انا من مؤيدي الساحل دلوقتي ولا مصيف زمان، في اخر الحلقه اقول لكم. بس خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، ومستنياكم تكلموني على 2-18-10-8-66، اس ام اس 1-99 او واتساب 010-490-90-4، واحكوا لي بتحبوا زمان ولا الساحل دلوقتي.

0: إبراهيم مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل, ونروح دلوقتي نسمع الدقيقة الأولى بصوت زميلي المتميز إبراهيم عزت, ونرجع نكمل برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواء مصري.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن فتح المجال أمام الحوار الأعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم. وأكد التنسيق بين وزارة الدولة للأعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك لمراجعة أوضاع الإعلام المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشوان وزير الدولة للأعلام. وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عقد اجتماعا مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض خلاله رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل للأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. هذا وأكد الأمين العام أن النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة تموضعها الاستراتيجية يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح بأن روسيا أطلقت على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 2200 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 1730 قنبلة جوية موجهة و106 صواريخ من أنواع مختلفة. وأشار زيلينسكي إلى الهجوم الصاروخي المكثف الذي استهدف كييف وأسفر عن مقتل 31 شخصا، هذا بالإضافة إلى إصابة 102 آخرين خلال الأسبوع الماضي. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تلقت تقريرا بشأن الفعاليات التجريبية التي يشهدها معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي سينعقد تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وذلك في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي استعدادا للافتتاح الرسمي المقرر له الخميس المقبل. أما رياضيا، البرازيل تواجه النرويج في 11 مساء في دور 16 من المونديال، بينما تواجه المكسيك انجلترا في 3 من فجر غد الاثنين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: أؤكد أنني قد وجهت الحكومة يعني بتوجيهات محددة في عدد من الأمور، اسمحوا لي أن أنا أشير إليها. أولاً، فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم. وفي هذا الصدد وجه السيد وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية بعقد اجتماع سنوي، أنا مش عايز أقول معاد محدد في ديسمبر، ولكن مبدئيا نقول في 3 ديسمبر من كل عام، ده تحت رعايتي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات عملية لتطويره بصفة مستمرة. ثانيا، العمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية ويعزز دورها في الإدارة المحلية. ثالثا، قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية. رابعاً، إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجاً مصرياً خالصاً يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة. خامساً، الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار. قيام كافة أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسماً في مواجهة الفساد بكافة صوره، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات. وأخيراً، وضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليركز على النشاطات الإنتاجية بجانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90 هواها مصري. دلوقتي بقى هنروح لشريحة الطفل او شريحة الموبايل اللي هتقدر تظبط وتحكم المحتوى اللي هيوصل لأولادنا عشان يكون آمن. نضمن ان الطفل ما يقدرش يوصل او يشوف محتويات غير لائقة او حاجة مش مناسبة لسنه. كمان بقى في مواقع كتير قوي يعني تضر بأطفالنا وممكن توصلهم, وشفنا ده في الفترة اللي فاتت في أعمال فنية وفي حاجات كتيرة جدا من الواقع بتضر أطفالنا. وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن تفعيل الخدمة بشكل رسمي, وإن أولياء الأمور يقدروا يتواصلوا مع شركات المحمول عشان تفعيل الخدمة. عايزين كمان نوضح لحضراتكم إن شريحة الطفل أو ده الاسم المنتشر أو الدارج ليها, لكن الخدمة منقسمة لفئتين, طمن وتطمن على الآخر. إيه الفرق بقى ما بينهم أو إيه المحتوى اللي أولادنا هيشوفوه ومين المتحكم في ده, وهل لازم نشتري شريحة جديدة ولا هيتم تفعيل الخدمة إزاي؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. مساء الخير يا باشمهندس.
3: مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين.
2: أهلا بحضرتك. طيب في البداية كده عايزين نعرف, هل دلوقتي نقدر نتحكم بنسبة 100% في المحتوى اللي بيشوفه أولادنا؟
3: طيب يعني زي ما حضرتك كده شرحتي, احنا بداية هذا الشهر طرحنا خدمتين مهمين جدا, خدمة تطمن والتانية تطمن على الاخر, بحيث تسمح بقى لأولياء الامور ان هم يعني يقدروا يتحكموا في شريحة التليفون المحمول اللي موجودة على تليفونات اولادهم, وبالتالي بسهولة جدا النهاردة يعني الاشتراك في الخدمة زي ما حضرتك قلت كده عن طريق ان هو يروح لفرع الشركة المحمول اللي مشترك معاها او عن طريق التطبيق الخاص بالشركة, وبكل سهولة بيشترك في الخدمة. طيب بعد ما بيشترك في إحدى الخدمتين الموجودة أو اللي احنا أعلنا عنهم, طبعا في الحالة دي هيكون الإنترنت, هو ضامن الإنترنت اللي هيكون على التليفون الخاص بأولاده إنترنت آمن ما فيهوش أي محتوى يعني غير مناسب لأطفالنا. جميع التطبيقات اللي موجودة حتى محركات البحث اللي أولاد بيستخدموها هتكون محركات بحث آمنة, بحيث إن يطلع يعني ما نيجي نبحث عن أي موضوع يطلع التطبيق أو يطلع الموقع اللي احنا بنبحث عنه برضو يكون المحتوى اللي موجود فيه محتوى آمن.
2: على نفس الشريحة ولا بنشتري شريحة جديدة؟
3: على نفس الشريحة اللي موجودة النهاردة بسهولة جدا, بيروح للفرع المحمول, والله هو عنده رقم. طبعا الشرائح دي بتكون بأسماء أولياء الأمور لأن الأطفال مش مسموح ليهم إن هم يشتروا خطوط, وبالتالي بسهولة جدا بما أن الشريحة دي يعني هو بيملكها بيقدر عن طريق الفرع إن هو يشترك في دفاتر معروضة يعني, أو عن طريق التطبيق يعني ممكن ينزل تطبيق شركة المحمول على تليفونه, مش محتاج حتى ينزل للفرع, وبالتالي بيدخل الرقم اللي هو عايز يشترك فيه.
2: عظيم, يعني الموضوع سهل جدا.
3: طيب. لا احنا مبسطين الامور عشان طبعا الخدمه يكون الاشتراك فيها بسيط.
2: طبعا. طيب الفرق ايه بين اطمن واطمن على الاخر؟
3: طيب ده سؤال مهم جدا. خدمه اطمن دي بتسمح ان كل المواقع والتطبيقات اللي انا يعني بدخل عليها تكون امنه, محركات البحث بتكون امنه, ما بيكونش فيها اي تطبيق مخالف زي الدارك ويب او الانترنت المظلم الفي بي ان, كل ما هو مخالف وغير ملائم ده بيكون شيء موجود. طيب خدمه اطمن على الاخر فيها نفس الامكانيات بتاعه خدمه اطمن, نفس المميزات, الفرق بس الوحيد ان مواقع التواصل الاجتماعي مش هيكون كمان متاحه في خدمه اطمن على الاخر, وبالتالي دي يمكن فيها درجات اعلى من التامين.
2: عظيم. طيب مين هيكون المتحكم في المحتوى اللي هيشوفه الاطفال, وايه دور وزاره الاتصالات في حمايه الاطفال؟
3: طبعا احنا وفرنا الخدمه النهارده في تعاون كبير جدا, يعني احد الشركات المتخصصه في هذا المجال بتعمل تحديث للمواقع, تحديث للابلكيشنز اللي بيستخدمها الاطفال, وبالتالي دايما هيكون في يعني تحديث لكل ما هو محتوى, وبالتالي دايما هنضمن ان احنا الانترنت بيقدم بطريقه امنه.
2: بشكر حضرتك, شكرا جزيلا المهندس محمد ابراهيم.
3: شكرا لحضرتك.
2: شكرا يا فندم. مع السلامه. زي ما سمعنا كده من المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الموضوع سهل جدا، ممكن نحمل أبليكيشن وممكن نفعل الخدمة من خلال الأبليكيشن. عندنا خدمتين، اطمن واطمن على الآخر، والفرق ما بينهم برضو شرحنا. ياريت نهتم وياريت ما نكسلش، وياريت الموضوع في منتهى الخطورة، والولاد بقوا بيتفرجوا على حاجات صعبة جدا عليهم وحاجات كتير عايزين يجربوها، فالموضوع سهل جدا. عايزين نطمن وعايزين نطمن على الآخر. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: الجديد.
4: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. الحقيقة أنا مش عارفة أخرج من فرحتنا بالمنتخب الوطني وتأهله للدور الـ16 في مونديال كاس العالم لأول مرة في تاريخه، ولسه مكملين وهاشتاج مطولين هناك. الحقيقة إحنا بقالنا كتير قوي مفتقدين اللعب الحلو. الملحمة اللي احنا اتفرجنا عليها دي، ده مش ماتش، ده ملحمة عظيمة. احنا بنتفرج على مباراة منتخبنا الوطني مع استراليا، كنا مستمتعين جدا جدا بأداء اللعيبة والروح الحلوة اللي كانت ما بينهم. عشان كده ربنا ما ضيعش تعبهم وما ضيعش دعائنا، وكان ربنا واقف معانا ومع الشعب المصري كله علشان بنشجع فريقنا الوطني، وكنا على أعصابنا خصوصا في ضربات الجزاء. المستوى اللي احنا شفناه مع اللعيبة كان لازم ينتهي فرحة الفوز التاريخي اللي حققناه، ليلة ما نمشي فيها الشعب المصري من فرحته. كمان الأجواء الاحتفالية في الفان زون كانت حاجة تحفة، والمشهد اللي عجبني قوي قوي قوي ولادنا وهم بيدموا القمامة وبينظفوا المكان بعد الماتش برغم الاحتفال الجميل ده، دي برضو من الحاجات الجميلة جدا واللي طلع ترند قوي الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا. ان شاء الله ربنا يكون معانا في المباراة القادمة مع المنتخب الارجنتيني، فريق مش سهل، لكن ان شاء الله المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام حسن مدير الفني نقدر نحقق الفوز ونقطع مسافة اعلى في مشوار مونديال كاس العالم 2026. احنا طول فترة المونديال قلنا ان احنا هيكون معانا حد من اهالي ابطالنا في المنتخب الوطني اللي لازم نشكره على الهوى ونبارك له على الهوى، لان الحقيقة هم لازم نقدم لهم الشكر لان هم بعت لنا هناك لعيبه جامده جدا جدا وابطال ورجاله، احنا اولادنا رجاله قوي قوي قوي. فاحنا معانا النهارده وارد اللاعب كريم حافظ اللي عمل اسيست يا جماعه لهدف امام عاشور، حاجه كده خيال، فطبعا لازم نرحب بيه. مساء الخير يا استاذ حافظ.
5: يا اهلا بحضرتك.
4: اهلا بحضرتك.
5: الله يخليك يا رب.
4: في البدايه كده الف مبروك وبنهنيك على البطل الجامد جدا جدا كريم، ربنا يبارك لك فيه وتشوفه احسن لعيب.
5: الله يخليك يا رب، ربنا كده يجعلكم كده ان شاء الله كده احسن ناس واحسن برنامج، وربنا يوفقكم كده.
4: ربنا يخليك. ربنا يخليك. احنا كلنا بندعي له وبندعي لكل منتخبنا الوطني ورجالتنا هناك.
5: الحمد لله، والله كلنا بندعو لهم وربنا يكرمهم كده يا رب ووفقهم في الماتش اللي جاي كده ان شاء الله باذن الله يا رب.
4: الف سلامه في البدايه على اصابه كريم، طمنت عليه؟
5: طمنت عليه، اتصل علينا بعد الماتش كده قال ان كان عندي شد في الاماميه كده، وانا حبيت نطلع برضك عشان ايه يعني ما الاصابه ما تشدش عليه جامد قوي، فقال انا يعني طلبت نطلع انا عشان ربنا يكرمنا كده نلحق الماتش الجاي ان شاء الله.
4: ان شاء الله، يعني ان شاء الله هنشوفه في المباراه الجايه ولا
5: ان شاء الله؟
4: طمنا عليه.
5: والله هو تمام الحمد لله، والله بدعوات المصريين كلهم ودعوات امهاتهم ودعوات ابهاتهم، يعني احنا الحمد لله بندعو لهم كلك. والله
4: احكي لنا بقى احساسك كده كاب وانت قاعد تتفرج على المباراه، ولما شفت الاسيست بتاع كريم حسيت بايه؟
5: والله العظيم انا كنت في غايه السعاده طبعا. كنت في غايه السعاده ان الفرقه كلها بسم الله ما شاء الله بتادي ومعهم كابتن حسام فكر عالي، والحمد لله يعني موظفهم كويس وشايف الملعب كويس، فالحمد لله رب. كنت سعيد جدا ووالدته كانت سعيده
4: طبعا
5: واهل القريه كلها كانت عندنا سعداء والله، لان الماتش كنا زي نسمعه في مركز الشباب كده بشاشات كبيره كده وبتاع.
4: كنت موجود في مركز الشباب مع الناس وانت بتتفرج؟
5: انا كنت موجود وكان معانا صدى البلد.
4: احكي لنا بقى على احتفلتوا ازاي والناس بركت لك ازاي واحساسك كان عامل ازاي بعد المباراه.
5: والله هم كان بصي احنا كلنا في غرفه يعني طبعا القريه كلها بتبقى عارفه بعضها من زي مثلا مدينه كده ولا كده يعني. فكل الناس كانت سعيده لانهم كلتك يعني
4: ابنهم طبعا
5: اخوهم
4: طبعا.
5: هو اما بيجي هو محترم جدا يعني اما بيجي مش من الجماعه اللي هم مثلا لازم يشوف عمامه وعماته
4: طبعا ربنا يبارك
5: فيه. اهل القريه برضك اصحابه كده. فاحنا كلنا كنا متجمعين في مركز الشباب وربنا ييسر الامر والحمد لله انتهت على خير وربنا يا رب ييسر لهم الامر في الماتش اللي جاي ان شاء الله.
4: سلامنا لاهالي البحيره كلهم والف مبروك وربنا يطمنك كده عليه دايما ويفرحك بيه دايما ويكون فخر ليك ولاهل بلده كلها
5: يا رب ويكون فخر لمصر كلها هو واصحابهم واللعيبه كلها يعني
4: ان شاء الله ان شاء الله. ألف مبروك ومبسوطة جدا أن حضرتك كنت معنا النهاردة.
5: الله يبارك فيك يا أستاذة وأنا تحت أمرك.
4: سلامنا لوالدة كابتن كريم ولكل أهالي البحيرة.
5: الله يخليك يا أستاذة.
4: شكرا يا
5: فندم. مع السلامة.
4: والله قلبي بيدق. ما أنا أم برضو يعني حاجة تفرح ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك في رجالتنا وولادنا في المنتخب الوطني ونشوفهم أعلى وأعلى من كده. وأنا مطمنة وحاسه كده ان احنا هنعدي ان شاء الله من الماتش الجاي وهنوصل زي ما الهاشتاج بيقول احنا مطولين هناك. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 25. وأسوان نهارا 42 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026، واللي بنستعرض من خلالها على مدار اليوم مع حضراتكم آخر أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وكمان المنافسات في النسخة الأحدث من كأس العالم. البداية دائما بتكون بمنتخبنا الوطني اللي بيخوض مرانه الأول في أتلانتا استعدادا للأرجنتين في دور 16 للمونديال الثلاثاء المقبل، وعاصفة تتسبب في إيقاف التدريب. منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام الأرجنتين والفرنسي لتكسير حكما للمباراة. أما البرازيل بتسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالمونديال عند مواجهة النرويج في 11 مساء، بينما تواجه المكسيك انجلترا في 3 من فجر غد الاثنين على بطاقة التأهل لثمن النهائي. منتخب الرأس الأخضر يحظى باستقبال جماهيري ورسمي لدى عودته إلى البلاد، وذلك بعد الإنجاز التاريخي في بلوغ الأدوار الإقصائية وخسارته أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمنافسات وكمان أخبار منتخبنا الوطني في كأس العالم 2026. من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

0: جواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هوها مصري. شهر 7 بدأ، وبدأ معاه موسم المصايف. احنا اول شهر 7 بنلاقي المشهد واحد في كل البيوت، شنط بتتجهز، عربيات بتتملي بالعيلة كلها، اصحاب جيران، كله مهاجر، كل واخد طريق واحد، طريق البحر. فانت بتحس ان فعلا في هجرة موسمية بتحصل كل سنة كده، اسمها هجرة المصيف. يلا بينا بقى، انا بحب المصيف وبحب الصيف وبحب كل حاجة في الصيف، بس لو نزلت اي طريق رايح ناحية الساحل هتحس انك مش لوحدك، تحس الدنيا كده زحمة والناس كلها رايحة معاك، كله عايز يفصل، ضغط شغل، حرارة جو، ان شاء الله كمان ولادنا في ثانوية عامة يخلصوا ويحصلونا على هناك. بس الحقيقة ان المصيف اتغير جدا. يعني انا حبيت في الحلقة دي اتكلم معاكو عن المصيف زمان كان عامل ايه ودلوقتي بقى عامل ايه. المصيف زمان كان شقة في اسكندرية، اسبوع في راس البر، جمصة، بلطيم، بورسعيد. طبعا كانت العيلة كلها بتنزل مع بعض، يعني كنا بنجمع بعض. انا مش عايزة اقول زمان قوي، دي مش مهمة بقى، تعرفتوا كل حاجة، انتوا مش غرب. بنجمع بعض بقى عمام، خلان، ولاد عم، صحاب، احنا رايحين من كذا لكذا، نحجز مع بعض، ناخد شقة مع بعض. كان المصيف كده، لما يعني ما كانتش مثلا عيلة لوحدها كده تعرف أبو وأم وولاد يصيفوا لوحدهم، لا لازم يلموا طوب الأرض مع بعض، تلاقي 3-4 عربيات طالعين مع بعض كده وعليهم عجل وعوامات وبتعرفين يصيفوا مع بعض، أو أصحاب لو مش العيلة كاملة يبقى معانا أصحابنا. فكان الموضوع مختلف تماما. كان اليوم عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنصحى الصبح، ده أيام ما كنا بنصحى الصبح، يعني كنا بنصحى الصبح ننزل البحر ونرجع على الظهر، يعني يمكن قبل العصر بشوية، بعد العصر بشوية، نكون في البيت علشان نتغدى مع بعض. وفي الأغلب بيكون طبعا الراعي الرسمي للمصايف مكرونة وبنين. مكرونة والبني دي من أيام فحت البحر، هي المكرونة والبني في أي مصيف. نتغدى ولازم نريح شوية لأن احنا صحيين بدري، ننزل بقى بالليل نكمل فسحة. كانت عبارة عن إيه الفسحة؟ ناكل آيس كريم، دورة مشوية، ترمس، نتجمع نلعب كوتشينا ودومينو ونسمع شريط عمرو دياب الجديد. لا يعني كان اي اخر املنا في الحياة ان شريط عمرو دياب دايما كان بينزل في شهر 7 مع المصيف، فاحنا قاعدين متجمعين بنلعب وبناكل ايس كريم وبنركب عجل. انا العجل كان في حياتي حاجة يا جماعة مش قادرة اقول لكم، المصيف يعني لازم معايا عجلة، وبنسمع عمرو دياب في الوكمان. عرفتوا بقى انا مواليد كام؟ يعني المصيف زمان كان حاجه ذكريات بنعيشها ولسه عايشين على حسها. على فكره يعني الواحد بيقعد يحكي لاولاده دلوقتي احنا كنا بنعمل كذا وكذا وكذا ونتفسح، ويعني حاجات محفوره في ذكرياتنا وحاجات جميله، وكانت حياه بسيطه وهاديه. والاسبوع ده هو كان اسبوع، ولما الدنيا فتحت معانا قوي بقى اسبوعين، يعني لما يعني ها، فكان ده بالسنه كلها بالنسبه لنا. بنذاكر وبنجيب مجاميع كويسه وبنسمع الكلام وبنقول نعم وحاضر، عشان احنا في عرض الاسبوع ده ان احنا هنصيف وهنخرج بقى مع اصحابنا ونروح اسبوع ولا اسبوعين بره البلد. فدي كانت حياتنا ودي كانت ذكرياتنا. دلوقتي المشهد اتغير، متغير تماما. بقينا بنتكلم عن المصايف الجديدة، الساحل الشمالي وجماله، مدينة العالمين والمهرجان اللي بنستناه من السنة للسنة، بنحضر أحلى حفلات هناك، بنلعب على الشاطئ، فعاليات كتيرة مختلفة بنعملها. الحقيقة احنا كل صيف بيكون عندنا ترند جديد ومختلف. يمكن عشنا سنين زمان هو ترند واحد، ما كانش اسمه ترند، هو كان اسمه مصيف، مصيف واحد ومشهد بيتكرر من سنة لسنة، بس بنحبه وبنحب اللي عملناه السنة اللي فاتت نعمله السنة دي. لا، السنة دلوقتي أو حاليا في الزمن اللي احنا فيه ده كل سنة في ترند مختلف وجديد. حتى السوشيال ميديا بقت جزء أساسي من المصيف. يعني عندنا الشباب دلوقتي أول حاجة بيعملوها بيطلع على الموبايل ويصور، احنا ما كانش عندنا الكلام ده. يعني ما كناش احنا ذكريات محفورة في ذاكرتنا، انما هم بيسجلوا كل حاجة بالصور سواء على البحر او في الحفلات. الحقيقة الحياة دلوقتي بقت أسرع في أنهم يسجلوا ذكرياتهم مع بعض، أو في المصيف اللي كل سنة ممكن يكون في قرية مختلفة في الساحل الشمالي، ما بقاش حتى الملاك في الساحل الشمالي ما بيصيفوش فهي القرية، لا إحنا زهقنا إحنا هنروح القرية اللي أبعد واللي أبعد واللي أبعد وهكذا. كل جيل وكل زمن له حكايته وطريقته اللي بيحبها وبيستمتع بيها مع المصيف، لكن في وسط كل التغيير ده في لسه حاجة ثابتة، إن من أول يوليو لحد سبتمبر إحنا بنهاجر هجرة للبحر والمصيف مستمرة مهما كنت رايح فين. فإحنا عندنا الشهرين دول كل واحد وإمكانياته، وفي ناس على فكرة وبوجه لهم التحية بيروحوا المصيف بالنسبة لهم دي يوز فقط، توبيس بيجمعوا بعض ويروحوا ينزلوا البحر في أي محافظة من محافظاتنا الجميلة وبيستمتعوا وبيتبسطوا جدا جدا جدا، وبيبقى بالنسبة لهم أكلهم وشربهم وحاجتهم معاهم وبالنسبة لهم اليوم ده بالسنة كلها وبيتبسطوا.

هلعب لكم بقى دلوقتي أغنية كنا بنشغلها يوميا 56 مرة، عملت كمية مبيعات ونجحت نجاح، ولغاية النهاردة جيلنا بيحبها جدا جدا جدا. يلا بينا.

طب جبنا بقى فاكر حفلات إيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس وعمرو دياب في المعمورة وفي العجمي، فاكرين الحياة دي كانت عاملة ازاي؟

وأوام أوام خلصت حلقتنا بسرعة من برنامج إيه الجديد. بشكر مهندس الصوت الجامد جدا جدا جدا محمد ساري وزميلتي في الإعداد رئيس تحرير برنامج آية المليجي. أشوفكم الحد الجاي من 9 ل 11 ويلا بينا كده نسمع الأغنية الجاية دي. تفتكروا بقى هنختم بإيه؟ ها يلا يا ساري شوقنا. أشوفك على خير الأسبوع الجاي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبحث مع وزير الدولة للإعلام تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوتيفوار وغانا في ضحايا الفيضانات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يجتمع بالمندوبين الدائمين لاستعراض رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل لتطوير أداء الجامعة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن روسيا أطلقت على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 2200 طائرة مسيرة هجومية. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع ترتيبات افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي الخميس المقبل. أما رياضيا، البرازيل تواجه الآن النرويج في دور 16 من المونديال، بينما تواجه المكسيك إنجلترا في 3 من فجر غد الاثنين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: أستهل كلمتي بحمد الله العلي القدير الذي بفضله نقف اليوم لنعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة. هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل. ولم يكن اختيار العاصمة الجديدة مقرا لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حي لركائز الجمهورية الجديدة. فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة أن احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول أيام الأسبوع الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نحاول كده وإحنا مع بعض نفهم ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم، وده طبعا بيكون من خلال عدد من ضيوفنا الكرام اللي بينورونا على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري. حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد أن أنا أكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنطلع حضراتكم يعني فقراتنا النهاردة ومواضيعنا اللي إن شاء الله نناقشها مع حضراتكم. في حدث الساعة هنواصل الاستماع إلى تعليقات المحللين والكتاب حول افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية اللي تابعناه كلنا بالأمس، والرسائل الرئاسية ترى الداخلية والخارجية في كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الأكتاغون امبارح. وفي تغطية خاصة هنتعرف كمان مع حضراتكم للتفاصيل المتعلقة بالموسم الجديد من دولة التلاوة. برنامج دولة التلاوة هو برنامج ضخم أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف الحناجر الذهبية إنجاز التعبير، في موسمه الأول الحقيقة حقق انتشار وحقق يعني نجاح كبير جدا. النهاردة إحنا على بشاير وفي بشاير مرحلة جديدة لهذا البرنامج وموسم جديد لهذا البرنامج. هنتعرف أكتر مع حضراتكم حول هذا الموسم والتصفيق، بدأت التصفيات الأولى يعني بدأت في الموسم الثاني من دولة التلاوة. يكون معنا عدد من الحوارات اللي أجراها زميلنا مازن سامي موفد الراديو 90 90 في يعني مقر اختبارات دولة التلاوة في الموسم الثاني. كمان هنتكلم عن آراء المشاركين في النسخة الثانية في هذا البرنامج اللي بيجي بالشراكة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف بحثا عن الأصوات الذهبية. أما في الملف الجماهيري فبالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الثانوية العامة. هنتعرف أكتر وهنقرب أكتر مع حضراتكم حول ردود أفعال الطلاب من يعني امتحان اللغة الأجنبية الأولى اللي كان النهاردة للشعبتين، وهنتكلم أكتر حول أيضا أجواء هذه يعني الامتحانات بصورة عامة من انطلاق هذه الامتحانات وأيضا للمحطة والخطوة اللي احنا وصلنا لها. كمان كلنا مترقبين وكلنا منتظرين المباراة اللي هتجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم، واللي بندعو من كل قلبنا يا رب إن شاء الله كل التوفيق مع الأرجنتين يوم الثلاث بإذن الله بعد بكرة في يعني دور 16 من تصفيات كأس العالم 2026. استعدادات المنتخب يا ترى عبارة عن ايه؟ ده هنعرفه كمان مع حضراتكم من خلال مداخلتنا النهاردة في اخر اليوم. هذا بالاضافة الى النتائج والاخبار الخاصة الاخرى بالمونديال. كل ده واكتر هنتعرف، ولكن بدعو حضراتكم اللي احنا نطلع لفاصل، وبعد هذا الفاصل مرة اخرى نعود ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة اليوم من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة. وبالتأكيد الجميع تابع امبارح الافتتاح المهيب لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الجديدة، صرح وطني شامخ ورسائل كتير الحقيقة أكد عليها السيد الرئيس خلال افتتاحه الأكتاجون امبارح. وبالتأكيد مقر القيادة هو شاهد على إرادة هذه الأمة التي لا تعرف المستحيل، هكذا كما قال السيد الرئيس في كلمته. هذا بالإضافة إلى رسائل عديدة، بنتكلم على رسائل محلية، رسائل إقليمية، رسائل دولية، والكثير من التصريحات اللي قالها السيد الرئيس خلال كلمته الهامة امبارح خلال هذا الافتتاح. هنتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيف ضيفنا الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90-90، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بيك.
2: أنا هذا سعيد أن أكون مع حضرتك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بكم
1: أستاذ المستمعين. وإحنا أسعد والله.
2: شكرا.
1: أهلا بحضرتك. تسمح لي في البداية قبل ما نتطرق بالحديث عن الرسائل نتكلم على دلالة ظهور السيد الرئيس بالزي العسكري في هذا التوقيت، ولماذا كان هذا العرض والحضور العسكري الكبير والافتتاح أيضا المهيب اللي احنا تابعناه للمقر القيادة الاستراتيجية في شهر يوليو تحديدا؟ هل من دلالة من وجهة نظر حضرتك؟
2: يعني احنا في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، القيادة اللي بتضم كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، سواء الكليات او سواء مراكز الفكر او سواء الكليات او الاكاديميات. يعني في اليوم ده تقريبا دي المرة السابعة، مش تقريبا دي المرة السابعة فعلا ان محمد الرئيس منذ أن تولى سلطة الحكم يرتدي الزي العسكري. خلينا واقعين، ليس أنسب من هذه المناسبة كي يعود محمد الرئيس إلى ارتداء هذا الزي وسط أبنائه من الضباط والقادة في القوات المسلحة، اللي ظهروا جميعا في مشهد مهيب يليق بقيمة المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأشرف وأقوامها في الإقليم وفي الوطن.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني بالتأكيد كان في رسائل عديدة تابعناها في كلمة السيد الرئيس امبارح، رسائل محلية متعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن وتخفيف من معاناته، وعلى الجانب الآخر كمان منتكلم السيد الرئيس وجه الحكومة في توجيهات مباشرة بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي وتنشيط الحياة الحزبية وإجراء انتخابات المجالس المحلية. إلى جانب هذه الرسائل، و يعني لو حضرتك كمان تشرح لنا وأبرز ما استوقف حضرتك على المستوى يعني الصحفي في كلمة الرئيس من رسائله الإقليمية والدولية الأخرى.
2: طيب في البداية لازم نتفهم لماذا الأكتاجون، ماذا يعكس الأكتاجون في فكرة فخامة الرئيس عبد التحديد، كيف يدير فخامة الرئيس عبد التحديد في مؤسسات الدولة المصرية. هنا الأمر يبتدي يبقى ليه دلالات مختلفة. الدلالة الأولى لازم نتكلم عنها إن كيف ينظر الرئيس إلى مكانة الدولة المصرية وإلى مكانة القوات المسلحة اللي هي الدرع والسيف الذي يحمي مقدرات هذا الوطن وإمكانياته ويؤمن الأمن القومي المصري بمفهوم الشعب. مركزية الدولة دي هي اللي دفعت إلى هذا الأمر، وهذا الأمر يرتبط في ذهن فخامة الرئيس بتصوره لمكانة القوات المسلحة وضرورة أن تتوفر القدرة على الإدارة والسيطرة المسبقة. يعني كل هذه الإمكانيات التي شاهدناها سبقها في الفترة من 2012 منذ أن تولى فخامة الرئيس منصب وزير الدفاع.
1: صحيح.
2: حتى هذه اللحظة تحديث شامل في الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. جاء الوقت لكي تتم إدارة تفاعلات الأفعى الرئيسية للقوات المسلحة بمنطق التوقع وبمنطق القدرة على الإدارة والسيطرة المسبقة وبمنطق القدرة على الاستجابة السريعة المرنة لأي إنذار مبكر بأي تهديد أو تحدي في الداخل أو في الخارج. دي فلسفة مهمة جدا بتلخص المشهد اللي احنا شفناه امبارح اللي هو مرتبط بالبقية الأسئلة اللي حضرتك سألتها، الرسائل للداخل والرسائل للخارج. للداخل بالطبع إدارة دولة بحجم الدولة المصرية مع الانتقال إلى العاصمة الجديدة تتطلب منظومة مختلفة للتعامل مع شعب تحمل كثيرا ودائما ما يشيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشعب وبقدرته على الصمود والتحدي وسط كل هذه المحاولات المستمرة لاستثارته ووسط كل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها. علشان كده شفت استجابات وإشارات سريعة لأهمية الملف الاقتصادي وأهمية تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. شفنا إشارات واضحة تماما فيما يتعلق بالعمل السياسي والحزبي والأساس القاعدي بتاعه هي انتخابات المحليات، لأن انتخابات المحليات هي قادرة على إفراز القيادات المستقبلية للأحزاب السياسية رغبة في تطوير منظومة العمل السياسي في داخل الدولة المصرية.
1: ما ينفعش ما تكونش معانا يا أستاذ أحمد ويعني تكون معانا وما سألكش عن القرارات الرئاسية للحكومة فيما يخص يعني فتح المجال للأمان.
2: أنا لسه جاي النقطة دي حالا يا أستاذ إبراهيم، جاي لها والله. كنت أقول النقطة الثالثة لأن أنا بحس إن هي أهم نقطة وهي النقطة الأكبر بالنقاط. الدولة المصرية زي ما شفنا في كل المشهد اللي احنا بنستعرضه والانتقال التدريجي في كافة الملفات سواء تأسيس الدولة وإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة التي كانت منحلة وبدء التفاعل الإيجابي مع الدوائر السياسة الخارجية ودوائر الأمن القومي المصري وتفعيل قدرات القوة الشاملة للدولة من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصري. أهم عنصر في هذا الأمر هو عنصر الإعلام، وهذا الملف من الملفات اللي دائما تؤرق فخامة الرئيس منذ أن تولى سلطة الحكم ودائما يبحث عن آليات لتحقيق انفراجه في هذا الملف. هذا الملف يعاني كثيرا من الاشتباكات، لكن التوجيهات الصادرة بالأمس والاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الدولة الإعلام يلخص كثيرا من الاستجابة السريعة لتوجيهات فخامة الرئيس. لابد من فتح الإعلام للرأي والرأي الآخر، ولكن يجب أن نتفهم ماذا نعني بالرأي وماذا نعني بالرأي الآخر. الرأي الآخر لا يعني الرفض على مجمله أو استخدام عبارات يمكن أن تتسبب في إشكاليات، ولكن الرأي الآخر هو الرأي الذي يطرح معارضة أو أراء معارضة بصورة وطنية تمكن الدولة من الاستفادة من هذه الآراء في تبني سياسات مختلفة في تعديل السياسات صحيح. العامة التي يتم تطبيقها. الأمر الآخر يرتبط بتطوير أداء المكاتب الإعلامية، مما لا شك فيه أن هذا الأمر يزعج الكثير من الصحفيين والمراسلين.
1: المكاتب الإعلامية في الوزارات يعني
2: في الوزارات بالضبط. وهذا الأمر يمكن طرح أكثر في أكثر من لقاء عقده السيد وزير الدولة للإعلام مع ممثلي الصحف القومية وممثلي الصحف الخاصة ورؤساء القنوات الخاصة ومسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام. هذا الأمر إذا حدث وحدث فيه تطوير، ولا شك أن وزير الدولة للإعلام يملك خطة في هذا الشأن، أمر مهم جدا. الأمر الآخر ضرورة الاتصال والتنسيق الحكومي بين رئاسة مجلس الوزراء وبين كافة الجهات وإصدار بيانات إعلامية لملاحقة هذه الشائعات التي تطلق في أسهمها في اتجاه كل صوب وحد من أنشطة الوزارات المصرية. ومن ثم المهمة ثقيلة، ولكن لابد ان احنا نكون كلنا داعمين للدولة المصرية ورجالاتها في هذا الملف، نتفهم دون تشكيك في احد ودون تشكيك في نوايا احد ودون كل هذه الامور التي ترهت على الساحة، ان لكل يعني مسؤول فريق عمل يدير معه العمل. فلابد ان احنا نكون متفهمين ان كل مسؤول يختار فريق عمله الذي ينسجم والذي يمكن له ان يحقق الاستجابه الفعاله لرؤيته. فلازم نتفهم ان احنا لازم نكون داعمين لهذه الخطوات الاصلاحيه اذا كانت لدينا رغبه جاده في دعم وتعديل هذا المسار الذي يمثل اذا تم النجاح فيه فيمثل اضافه كبيره جدا تخفف كثيرا من الاعباء التي تتحملها الوزاره المصريه ودوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدني.
1: الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجلتي السياسه الدوليه والديمقراطيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دايما على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا لك شكرا جزيلا. كمان على الجانب الاخر رحبت الاحزاب والقوى السياسيه والبرلمانيه والاعلاميه بتوجيهات الرئيس السيسي في الافتتاح مقر القياده الاستراتيجيه للدولة المصرية وقالوا إنها تناولت مطالب المواطن وأمور سياسية وإعلامية هذا بالإضافة إلى الأمور الإنسانية. وأثمن حزب الجيل الديمقراطي التوجيهات والقرارات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدوا إنها تعكس رؤية وطنية متكاملة لبناء قوة الدولة الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تضع في صدارة أولويتها المواطن المصري. بعد الفاصل نرجع ونكمل مع حضراتكم ما بدأنا سويا في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة النهاردة تابعنا بشائر الموسم الثاني لمسابقة وبرنامج دولة التلاوة. هذا البرنامج اللي الحقيقة حقق نجاح وانتشار كبير جدا في الموسم الأول لاكتشاف المواهب واكتشاف الحناجر الذهبية. ونقدر كده نقول إن هو تعاون ناجح وشراكة قوية ما بين الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية ووزارة الأوقاف بحثا عن الأصوات الذهبية في مصر. السيد وزير الأوقاف النهاردة شهد يعني اليوم الأول للتصفيات للموسم الثاني في بداية التصفيات والاستماع للراغبين في المنافسة في هذا الموسم الجديد من دولة التلاوة. وقال السيد وزير الأوقاف إن هو حدث قرآني كبير بيحظى بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الحقيقة زميلنا مازن سامي مراسل الراديو 9090 كان موجود في افتتاح الموسم الجديد من دولة التلاوة وأجرى لينا عدد من اللقاءات اللي هنستمع إليها مع حضراتكم. هيكون ضيفنا وضيف زميلنا مازن في هذا اللقاء الإعلامي الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة والمشرف العام على برنامج دولة التلاوة. وكمان هنستمع إلى أحد المتسابقين ووالده في لقائهما مع زميلنا العزيز مازن سامي في هذه اللقاءات. ونعود مجددا لاستكمال حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.
1: مستمعينا مستمع راديو 9090 أهلا وسهلا بحضراتكم في التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة والذي يتم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بالطبع بعد النجاح الكبير الذي شهدناه في الموسم الأول ليس في مصر فقط ولكن نتحدث عن سائر الدول العربية، فمن المتوقع أن يكون هناك العديد من المفاجآت والنجاحات والتي من المنتظر أن نشهدها في الموسم الثاني. ونتحدث مع حضراتكم بالتحديد من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وينضم إلينا عبر الهواء مباشرة ضيفي العزيز الإعلامي الأستاذ أحمد فايق المشرف العام لبرنامج دولة التلاوة وأيضا رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة. أستاذ أحمد أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا وسهلا بسيادتك. يعني يمكن شهدنا نجاح كبير في الموسم الأول، بنتكلم عن 3.7 مليار مشاهدة، أكتر من 14,000 متسابق كانوا في التصفيات الأولية للموسم الأول. فإزاي بيتم التنسيق ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف عشان نقدر إن احنا نعدي هذا النجاح في الموسم الثاني؟
2: طيب أنا في الأول قبل ما أقول لحضرتك التنسيق بيتم إزاي، تعالى كمان نعمل تعديل للأرقام أو آخر الأرقام اللي وردت إلينا. هو إحنا لما أعلننا رقم 3.7 مليار مشاهدة ده كان في ليلة القدر في رمضان اللي فات. النهاردة أنا بكلم حضرتك إحنا قربنا على 5 مليار مشاهدة، لأن حضرتك عارف إنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نمو في المشاهدات وبيحصل طفرات مع على يعني كل ما بيعدي أيام كل ما المشاهدات بتزيد يعني. فإحنا دلوقتي وصلنا 5 مليار مشاهدة. السنة اللي فاتت الحمد لله ربنا أكرمنا ب 14,000 متسابق. دلوقتي وأنا بكلم حضرتك اللي تقدم للموسم الثاني 25,000 متسابق. محافظة الشرقية اللي هي النصيب الأسد هي المحافظة الأولى والأكثر تقديما في برنامج دولة التلاوة، ومحافظات الدلتا بشكل عام تلية محافظات الصعيد. ويمكن ده مش غريب، حتى السنة اللي فاتت برضو محافظة الشرقية هي الأكثر تقديما في برنامج دولة التلاوة. التنسيق طبعا التعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف هو تعاون استراتيجي في تفاصيل كتير جدا جدا. احنا مع بعض شغالين التنسيق في كل المستويات. يمكن فضيلة الأستاذ دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بيبقى موجود معنا في كل التفاصيل. يمكن احنا ظروف شغلنا كتلفزيون بتبقى صعبة شوية، ممكن نقعد في يوم واحنا بنصور حلقة من الحلقات نقعد 18 ساعة متواصلة، وده عادي حضرتك عارفه في ظروفنا بيحصل يعني. ففكرة انه مع الوزير يبقى واقف معنا 18 ساعة ما بيكلش وما بيملش وما يسيبناش، ويقف معنا في كل التفاصيل، واقف وشايف وحاضر وقاعد، فهو بيشتغل معنا مش باعتباره واحد من فريق العمل، مش باعتباره هو الراعي لبرنامج دولة التلاوة. طبعا احنا محطوطين في اختبار كبير جدا جدا قدام نفسنا وقدام الرأي العام ألا وهو النجاح الأكبر والأول لبرنامج دولة التلاوة في الموسم الأول. النجاح طبعا وصول النجاح بيكون صعب، لكن الأصعب منه هو المحافظة على هذا النجاح. فالمحافظة على هذا النجاح أو الاستمرار في هذا النجاح، خاصة أن سقف توقعات الناس كبير جدا من هذا البرنامج أو هذا المنتج، بيضعنا احنا في اختبار كبير جدا جدا جدا، ربنا يعيننا عليه. طبعا طبعا عندنا يعني دفعة معنوية كبيرة جدا جدا، هو ما قاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر، لما قال انه تجربة دولة التلاوة هي تجربة ملهمة حياة الامر. يعني حتى تصريح او كلام فخامته كان ملهم بالنسبة لنا، انه بيضعنا كمان قدام مسؤوليتنا في ان احنا نحاول نطلع حاجة على قدر هذا الالهام ان شاء الله في الموسم الثاني من دولة التلاوة. فدعنا لرب.
1: يعني بإذن الله احنا كده كده بنتعود دائما من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان بيبقى فيه بذل مجهودات كبيرة زي ما حضرتك ذكرت، عشان نقدر ان احنا نخرج بصورة مشرفة للعالم كله، لاننا زي ما حضرتك اشرت مش بس كان الموضوع على مستوى مصر، ولكن بنتكلم على مليارات المشاهدات، وصلنا للعالم العربي اجمع وكمان خارج العالم العربي. فبنتمنى كل التوفيق على كل هذه المجهودات، وان شاء الله هتتكلل بكل النجاح زي ما عهدنا في الموسم الاول. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المجهودات.
2: شكرا لحضرتك. شكرا.
3: اخر اليوم مع ابراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: مستمع راديو 90 90، أهلا وسهلا بحضراتكم في التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، والذي يتم إطلاقه بالتعاون ما بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يعني بعد النجاح المبهر الذي حققه الموسم الأول، نشهد وبالتحديد من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها انطلاق التصفيات الأولية، وبالتزامن مع 10 محافظات، من أجل الاستكمال في رحلة اكتشاف المواهب في فئتي التجويد والترتيل. ومعنا على الهواء مباشرة ضيفي العزيز الشيخ بدر عبد الحكيم البدري ووالده عبد الحكيم البدري. يا شيخ بدر أهلا بيك. أهلا
4: وسهلا بحضرتك.
1: يعني في الأول كده احنا بنرحب بيك على هواء راديو 90 90 وبالأستاذ عبد الحكيم البدري.
5: ربي يخليكوا يا فندم، ربنا دايما يجعلكوا كده عامر 90 90 من القنوات اللي احنا بنحبها وبنعشقها. يعني
1: اهلا وسهلا بيكم. وكنا في البداية كده حابين نعرف منك يا شيخ بدر شوية معلومات. احنا عندنا كم سنة؟
4: يعني 14 سنة.
1: ما شاء الله. احنا اتممنا حفظ القرآن الكريم واحنا سننا قد ايه؟
4: 12 سنة الحمد لله.
1: ما شاء الله. يعني احنا في فرع التجويد مظبوط؟
4: مظبوط.
1: طيب ما شاء الله، احنا بدأنا نحس ان احنا بنحب التلاوة وصوتنا جيد في تلاوة القرآن الكريم من سن كام يا أستاذ عبد الحكيم؟
5: لا هو بدر هو اتولد بحاجه كده، بس احنا هو حابب انوه عنها الاول، اللي هو اتولد بجمهور بالعصب المصري، وكان يعني النظر عنده كان خلاص الدكاتره ادوني ان هو مش ممكن ما يشوفش وكده، لكن الحمد لله رب العالمين هو بدا يبقى فيه بصيص والكلام ده. بس اذنه بقت سمعيه قوي من عنده 3 سنين 4 سنين، بدا يتكلم، بقى يبدا يسمع حاجه يقولها، وحفظه في القران من 4 سنين 5 سنوات بدا يحفظ في قصار الصور ويقراها ويقولها بطريقه يعني جميله تشد الانتباه اي حد موجود، انا كوالده وكوالدته. وده اللي خلانا حبينا ان احنا ندوس معاه في هذه الموهبه، وفعلا هو طلع اقدر بذلك والحمد لله حفظ القران سريعا. هو ال 12 سنه دي لانه طبعا في الدراسه وهو في الازهر الشريف في دراسته بيحاول ما يجمع ما بين وما بين، وان في صعوبات برضو في التعامل الحياتي العادي للشخص العادي.
1: ما شاء الله. يعني احنا بنتكلم كمان في موهبه في سن صغير، يعني كنا برضو حابين نعرف منك ايه اللي خلاك يا بدر تحب انك تقدم في الموسم الثاني من دوله التلاوة؟
4: هو اولا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا لما يعني شفت الموسم الاول من دوله التلاوه حبيته، وكان عندي موهبه في يعني في الصوت وكده، بس يعني كنت يعني ما جاليش خبر ان دوله التلاوه يعني مثلا الموسم الاول بدات، او ما عرفتش اصلا عنها. طبعا انا لو كنت عرفت كنت قدمت، ولكن لما شفت الموسم الاول بقى اتاثرت بيه ورحت بقيت يعني اشتغل على نفسي. وفي مسابقه اقيمت عندنا في محافظه المنيا اسمها اصوات من السماء، وقيمت هذه المسابقة ودخلتها، والحمد لله خدت منها خبرات برضو، وبدأت الحمد لله في دورة المقامات ودورة أحكام التجويد، ولم أنتهي منها بعد. بس يعني جيت دولة التلاوة إن شاء الله، ونصائح اللي أقدمها لي إن شاء الله لما روح أعمل عليها إن شاء الله.
1: يعني احنا كنا لسه هنجيلك في النقطة دي، ان اللجنة كان في اشادة كبيرة وطبعا بيبقى في ملاحظات على كل المتسابقين، فكنا حابين نعرف الملاحظات اللي سمعتها جوه يا شيخ بدر. هل شايف ان هي تقدر تضيف لك وتشتغل عليها قبل ان شاء الله انطلاق المسابقة بشكل رسمي وعرضها، وان شاء الله تكون من ابرز القراء فيها؟
4: وان شاء الله قبل انطلاق المسابقة، في يعني مثلا من يوم 16/7 كده هنكون يعني مثلا بدأنا يعني في دولة المقامات ودخلنا في منتصفها، قبل شهر 7 ما يخلص ان شاء الله هنكون انتهينا من دولة المقامات وحكام التوقيت وكل ده. فلو ان شاء الله ربنا وفقني ونجحت هكون ان شاء الله اتممت هذه الدوره وتحسنت اكتر من الاول
1: ان شاء الله. ويعني خلينا نقول برضو لكل المستمعين ان كان في اقبال كبير واشاده كبيره بصوت الشيخ بدر، ويمكن علشان برضو حضراتكم تشاركونا هذه الاراء خلونا كده نسمع مع الشيخ بدر ابتهال صغير يقدر ان هو يسمع كل مستمع راديو 99 فيها جوده صوته و حلاوة التلاوة والإنشاد.
4: وأجمل منك لم تراه

خلقت مبرأ من كل

0: بارك على سيدنا مولانا محمد، ربنا يفتح عليك يا شيخ بدر، وإن شاء الله تكون من ألمع المتسابقين في دولة التلاوة في الموسم الثاني. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر الأستاذ عبد الحكيم البدري، شكرا جزيلا.
1: شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لتسعين تسعين الراديو القريب لقلبنا يعني.
0: شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل التوفيق. شكرا.
2: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية iFilter. iFilter مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية مستمعينا الكرام، لسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ودلوقتي جه معنا مع الحديث عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، واللي بنتمنى يا رب التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة. النهاردة كان امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين، نقدر كده نقول ان اليوم مر في هدوء مقارنة بالامتحانات خلال الفترة اللي فاتت. الطلاب قالوا ان الامتحان فوق المتوسط بحسب يعني تقديرات صحفية ولقائهم مع عدد من الطلاب، وكمان نتكلم على أولياء الأمور بالتأكيد اللي بيتحملوا مسؤولية كبيرة وبيتحملوا أيضا ضغط كبير من هذه الأيام، وبيكونوا داعمين بالتأكيد لأبنائهم في امتحانات الثانوية العامة. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. يا أستاذة فاتن مساء الخير وأهلا بك.
1: مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟
0: أهلا وسهلا بحضرتك. ويا ترى النهاردة الامتحان واليوم بصورة عامة كيف مر على طلاب الثانوية العامة؟
1: يعني احنا نقدر نقول النهاردة يعني إلى حد ما مسح دموع الطلبة خلال الامتحانات السابقة، سواء كان امتحان الكيمياء أو امتحان اللغة العربية. إلى حد ما النهاردة الامتحان طبعا الطلبة طلع يعني مبسوطة، يعني خلينا أقول النهاردة إن شاء الله أدى الامتحان 867-429 طالب وطالبة بالنظام الجديد، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وأيضا 3269 طالب بالنظام القديم أدوا الامتحانات داخل 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة ل 284 طالب من مدارس المكتوفين بالنظام الجديد أدوا أيضا نفس الامتحان اللغة الأجنبية الأولى. الامتحانات النهاردة مرت بصورة كلها انضباط تام الحمد لله. إلى حد ما الطلبة طلعت من اللجان أكدوا على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، أغلب الأسئلة جت من النماذج الاسترشادية بنسبة 30% إلى حد ما. النهاردة يمكن شهدت،
0: هل كان في يعني الوزارة تلقت أي بلاغات فيما يخص محاولات الغش أو ما إلى ذلك؟
1: لا،
0: أو تسريب؟
1: لا، هو النهاردة تداول طبعا صفحة شاومينج اللي هي أشهر صفحات الغش الإلكتروني، بعد مرور 50 دقيقة من الوقت الامتحاني بدأت تتداول صور من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ووزارة التربية والتعليم عن طريق لجنة أو فريق مكافحة الغش الإلكتروني نجح في ضبط مصوري الامتحان بعد مرور 2 دقيقة من التداول. يعني خلينا أقول لحضرتك النهاردة زي أي امتحان مر في تداول، حصل في ضبط مصورين الامتحان في اللجنة النهاردة اسمها لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدق، شهدت ولادة لطالبة، ولادة مفاجأة، وطبعا يعني احنا بنهنيها طبعا بقدوم مولودها. احنا برضو في مدرسة اسمها أنصاف سري بحلمية الزيتون برضو تلقت غرفة العمليات بلاد حوالين حالة إغماء حصلت فيها أثناء انعطاف اللجنة. لكن في المجمل خلينا أقول لحضرتك أن الطلبة طلعوا النهاردة إلى حد ما مبسوطين، الامتحان
0: طيب
1: متوازن،
0: الحمد لله.
1: الطالب المتوسط يقدر يجيب عن 30% من الأسئلة،
0: بشكرك.
1: ده رأي خبراء اللغة الإنجليزية، السامعين يعني معلمين اللغة الإنجليزية بالوزارة. الامتحان مصمم بدقة بيقيس جميع المستويات التفكير المختلفة، الامتحان في مجمله كويس الحمد لله، ونتمنى أن جميع الامتحانات تيجي بنفس هذا النمط من الأسئلة
0: إن شاء الله
1: بدون تعقيدات للطلبة. برضو كان النهاردة في معلمة في المرج اتعرضت لحالة إغماء أثناء مراقبة الامتحان، وتم نقلها للمستشفى، ولكن هي بحالة الحمد لله صحية مستقرة. خلينا أقول لحضرتك معلومة كده مهمة جدا بقى، مش لطلبة الثانوية العامة،
0: سريعا يا فاتن من فضلك تفضل.
1: احنا بس وزارة التربية والتعليم قررت مد فترة التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي الصف الأول الابتدائي لرياض الأطفال لغاية 15 يوليو، التقديم مستمر، أما بالنسبة للصف الأول الابتدائي لحتى 31 يوليو.

0: بوليو، وطبعا دي حاجه كويسه جدا اول مره الوزاره طبعا بتعملها. التحويلات بين المدارس
1: بشكرك يا فندم،
0: مستمره حتى منتصف
1: هتابع معاكي بالتاكيد كل التفاصيل المتعلقه بامتحانات الثانويه العامه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. بعد الفاصل مره تانية بنرجع مع حضراتكم في حلقتنا الليله من برنامج اخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: مرة تانية بنرجع مع حضراتكم في آخر اليوم، وبتأكيد كلنا مترقبين وكلنا منتظرين وكلنا أمنية الحقيقة بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مونديال 2026 يوم الثلاث إن شاء الله. المباراة الساعة 7 مع الأرجنتين. هنتابع بالتأكيد كل الأخبار المتعلقة باستعدادات المنتخب في هذه المباراة في دور الـ16، والأجواء يا ترى في المنافسات وفي التدريبات، واللي بدأ ميرانو النهاردة وكان في عاصفة أدت إلى توقف الميران بحسب الأخبار اللي احنا تابعناها على مدار اليوم. وكالعادة هيكلمنا بصورة أكثر استفاضة مع الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة في جريدة أخبار اليوم. يا أستاذ عمرو مساء الخير، وبنسعد دايما بوجودك معنا.
2: حبيبي أنا اللي بتشرف إن بكون مع حضرتك ومجتمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. يا ترى أخبار استعدادات منتخبنا الوطني إيه يا أستاذ عمرو لمباراته القادمة بإذن الله مع الأرجنتين يوم الثلاث الساعة 7؟
2: والله زي ما حضرتك أشرت فعلا إن المنتخب متواجد دلوقتي في مدينة أتلانتا الأمريكية، وإن وهو في التدريبات قامت عاصفة شديدة، واضطر الجهاز الفني إن هو حسب النصائح والتعليمات إن هو إلغاء استكمال التمرين واستكملوه في الجيمنازيوم الملحق في الفندق مقر الإقامة بتاع المنتخب لاستكمال تدريباتهم. ودي طبعا شيء مش جيد، ولكن الحمد لله احنا بنتغلب على هذه المعوقات. بكره في مؤتمر صحفي لحسام حسن المدير الفني، وفي تدريب الاخير لينا في الساعه 6 مساء، وطبعا زي ما حضرتك اشرت ان المباراه الساعه 7. ان شاء الله غالبيه اللاعبين ان ما كانش 100% منهم في جاهزيه تامه، بعيدا عن احمد فتوح او عدم استكمال محمد عبد المنعم التأهيل بتاعه الكامل. ما زال بعض اللاعبين بيعانوا من بعض الشد، ولكن التأهيل بتاعهم ان شاء الله ماشي كويس جدا.
1: طيب كان في مباراة بدأت الساعة 11 بنتكلم على البرازيل والنرويج، يا ترى اخبارها ايه يا استاذ عمرو؟
2: يعني حتى هذه اللحظة النرويج بتحاول تعمل إنجاز أمام البرازيل، ولكن كل الأمور متجهة إلى السامبا، بالرغم من أن هالاند عامل شغل كبير في البطولة دي، مش بإمكانياته ولكن لأن في أهداف حتى أحرزها في البطولة. الكرة بتكون مش هو لعبها في آخر لحظة، لا الكرة بتكون خبطت فيه ودخلت الجون، وده طبعا لأنه واقف ومتمركز كويس. طبعا احنا مستمعين حضرتك عارفين أن المنتخب المغربي تأهل على حساب أحد منظمي البطولة منتخب كندا بالفوز بثلاث أهداف، وهيقابل المنتخب الفرنسي اللي قدر ان هو يلحق بنفسه امام باراجواي اللي كان هيكمل بقيه مفاجاته بعد ما اخرج منتخب المانيا، كان ممكن جدا يخرج منتخب فرنسا. اللي بنتمنى ان شاء الله ان لاعيبه منتخب مصر ان هم يحدثوا المفاجاه واخراج منتخب الارجنتين، خاصه في ظل ان الامور بتميل في توقعاتها لمنتخب الارجنتين، مع تصريح غريب ل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفنتينو اللي بيجعلك تتوجس في عدالة الأمور في الاتحاد الدولي، إن هو كان متخوف من خروج الأرجنتين أمام الرأس الأخضر لما خسروا 3-2 بأقدام حتى مدافع الرأس الأخضر في بعد استكمال وقت إضافي.
1: كل التوفيق يا رب ان شاء الله لمنتخبنا الوطني، وبالتاكيد هنتابع مع حضرتك بشكل يومي كل الاخبار المتعلقه بالمونديال. شرف لينا، وانا بعتذر لحضرتك لذي الوقت الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا على كل حال لوجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضه في جريده اخبار اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد الفاصل لا هي خلصت حلقتنا الحقيقة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد من آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتكم لينا. حلقتنا كانت من أعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم معزة، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء يبحث مع وزير الدولة للإعلام تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعية. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوت ديفوار وغانا في ضحايا الفيضانات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل الفهمي يجتمع بالمندوبين الدائمين لاستعراض رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل لتطوير أداء الجامعة. وزراء خارجية السعودية والبحرين يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي. اقتصاديا، وزراء الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل. ورياضيا، الشوط الأول من مباراة البرازيل والنرويج انتهى بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات دور 16 من المونديال، هذا وتواجه المكسيك إنجلترا في الثالثة صباحا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، يا عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عنبه هي ملهاش عزيز

مقلوب دوبها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد.

ما تهناش، والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش، والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش، والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا.

0: بقول يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي، ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي. لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان، ياللي تقولي القليل الاصلي يا عمي.
1: لا والله هتحلو. ايه تسمع كمان جبل؟

رأت غزالة مش بتوجعني. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بهم شربات، ده غيرك عملي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له هات.

رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، داولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة، و

قدامي بقول يا زارع الورد عند الورد ورداني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبد ناشاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني وانا عفو في نفس ما بحبش عتب تاني وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظاري العجوز

حمية بتكويها على عود الحطب وقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها. وقلت يا يا يا يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها، وخدت من العنب خمره عشان اشربه اسقيها، وخدت من العسل شهده عشان تاكل واغذيها، وخدت من الهوا غنى

وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها، وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها، وجبت حرير من الهندي عملته ستار إداريها، وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سياق بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. سن الليالي ده غالي والعبد لله. سيد مين يقول الليالي الحلوة والموت.

ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

محطم خطواتي وأسرت وحدي شريدا محطم.

نقمة ربي.